فوق النطاق المستهدف لمصرف الاحتياطي الأسترالي، وما يرجح باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة. ورغم انخفاض أسعار الوقود، لا تزال تكاليف الكهرباء والسكن والإيجارات وبعض المواد الغذائية تشكل ضغطا على الأسر. يشار إلى أن نحو 3/4 الأسر لا تستفيد من أقل عقود تزويد الكهرباء كلفة، ما يعني أن مقارنة العروض والانتقال إلى عقد أوفر قد يساهمان في خفض فواتير الكهرباء. دعت دائرة الضرائب الأسترالية دافعي الضرائب إلى عدم التسرع في تقديم إقراراتهم الضريبية، مؤكدة أن الانتظار حتى أواخر شهر تموز يوليو يساعد على تجنب الأخطاء وتسريع معالجة الطلبات. وأوضحت الدائرة أنها اضطرت في العام الماضي إلى تعديل نحو 600 ألف إقرار ضريبي بعد أن قدمها أصحابها قبل اكتمال بيانات الدخل، وكانت أبرز الأخطاء عدم الإفصاح عن جميع مصادر الدخل والمبالغة في المطالبات الضريبية أو احتساب الإعفاءات بصورة غير صحيحة. وأشارت إلى أن الانتظار حتى أواخر تموز يوليو يتيح اكتمال بيانات أصحاب العمل والبنوك والجهات الحكومية وصناديق التأمين الصحي، ما يجعل الإقرارات معبأة مسبقا وأكثر دقة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد اجتماع في الدوحة، مشيرا إلى أن اللقاء سيعقد اليوم، ومجددا تأكيده أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن جميع الأنشطة القتالية مع إيران توقفت، وأن الجانبين سيلتقيان في الدوحة لبحث الخلاف حول مضيق هرمز. كما نفت إيران عقد اجتماعات للفرق التقنية خلال الأسبوع الحالي، لكنها أكدت انعقاد الاجتماع الأول للجنة العمانية الإيرانية المشتركة في مسقط لبحث مستقبل إدارة مضيق هرمز، في حين أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن بلاده ملتزمة بتنفيذ مذكرة التفاهم بحسن نية. وعلى صعيد الملف اللبناني، أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن أولوية بيروت تتمثل في ضمان انسحاب قوات الاحتلال من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني واستكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة. ومن جانبه، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيبقي قواته فيما يسميه المناطق الأمنية في لبنان، معتبرا أنه لن يجري أي انسحاب إضافي قبل نزع سلاح حزب الله على حد زعمه. بالانتقال إلى قطاع غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,054 شهيدا و173 ألف مصاب و480، محذرة من توقف نصف أجهزة غسيل الكلى. أخيرا، لا تزال فرق الإنقاذ في فنزويلا تحاول العثور على ناجين تحت الأنقاض في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة الزلزالين اللذين ضربا البلد إلى أكثر من 1500 قتيل وانهيار 189 مبنى بصورة كاملة، فيما تقدر الأمم المتحدة عدد المفقودين بنحو 50,000. انتهى هذا الموجز الذي أتاكم عبر أثير تؤمة، فنشكركم بدورنا على المتابعة. إلى اللقاء.

0: التويمة بيم سبونسر.
1: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة ذوقوها رح بتحبوها.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي.
3: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.

لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.

أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. ننشر الوعي، ننثر الفرح، نزرع الفضيلة، ننير الدرب. برنامج نبع المعرفة، ميدان الأمان وعنوان الاطمئنان، بمعلوماته الوافرة وموضوعاته الزاخرة، يطل عليكم بحلة بهية، نطوف بكم في بساتين المعرفة لنقطف من ورودها ونقدمها إليكم بإطار متميز ومشوق. من برنامج نبع المعرفة، هنادي تحييكم بتحية ملؤها شذى الورود ورحيق الزهور وعطر الياسمين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد حبيب إسرافيل وميكائيل. صلى الله على سيدنا محمد أبي الطيب وأبي إبراهيم. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المتجدد معكم. أهلا وسهلا بكم في برنامج نبع المعرفة، والذي نسعى من خلاله إلى تقديم مادة هادفة وممتعة تثري العقل، تهذب النفس، وتضيء لنا طريق العلم والمعرفة. نسأل الله عز وجل أن يجعل وقتنا معكم وقتا نافعا وممتعا، وأن يكون في هذا اللقاء ما يحقق الفائدة والمتعة للجميع. فأهلا وسهلا بكم، ونبدأ على بركة الله.

0: وماري.
1: بالنسبة لفقرات برنامجنا لهذا اليوم سأعرفكم عليها، لكن بعد أن أذكركم بتاريخ اليوم، اليوم 30 حزيران، يعني خلصت نص السنة 2026، وغدا نبدأ بالسنة بالنصف الثاني من السنة. اليوم مثل ما قلنا 26 حزيران، وأيضا اليوم هو 11 من

اليوم 30 الشهر عم أقول، لأنه سبحان الله وقع نظري على 26، إذن اليوم 30 الشهر والموافق للخامس عشر من المحرم للعام الهجري 1400.

0: للجيش.
1: اليوم سنحدثكم عن صحابية هي المصلية للقبلتين المحافظة على البيعتين، سلمة بنت قيس الأنصارية.

0: سنحدثكم عن نسبها وعن طعامها الذي فيه شفاء، وأيضا من فضائلها أنها راوية للحديث النبوي الشريف.
1: الله يا الله يا الله، الله يا الله يا الله.
0: قبسات من سيرة أم المنذر العطرة سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فما أحوج النساء المؤمنات هذه الأيام أن يقتدين بها وبكرمها وعدم حيائها من التفقه في أمر دينها كغيرها من نساء الأنصار.

هالأنشودة بقدمها للأخ أبو هيثم يلي نالت إعجابه، فبقدم لك ياها يا أخ أبو هيثم، بارك الله فيك. وتحية لكل من يتواصل معنا عبر الواتساب على الرقم 0410830930.

قولوا لنا. زاوية صحية سترافقنا في هذا اليوم، وأيضا سنتحدث عن الالتزام بالمواعيد. هل أنت ممن يلتزم بالموعد؟

بعد هذا الفاصل الإنشادي سنبدأ معكم بفقرات برنامجنا لهذا اليوم. أذكركم نفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل. أيضاً فترة ترفيهية سترافقنا بعد أخبار الساعة 11.

0: أبداً.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، صلاة تفتح لنا بها الفتح المبين، يا مالك يوم الدين.

أرحب بكم مستمعينا الكرام عبر هذا المنبر الطيب 92.1 FM. تحية إلى كل مستمعينا الذين يستمعون إلينا عبر الإنترنت على 2mfm.org. كل من يتابعنا عبر صفحة الفيسبوك للإذاعة 2MFM راديو له منا تحية. عقيدة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله موجود بلا مكان، نحب أن نرددها دائما من خلال هذا اللقاء معكم على الهواء.

وعلى هذه العقيدة مستمعينا الكرام دائما يتجدد اللقاء، اثبتوا عليها وعضوا عليها بالنواجذ.

اليوم سيدور الحديث حول صحابية أنصارية من المحافظات على البيعتين المصلية للقبلتين.

هذه الأيام الصعبة التي تمر على الأمة الإسلامية تعود بنا الذاكرة إلى الماضي العريق، فنستعرض التاريخ الإسلامي برجاله ونسائه الذين فتحوا قلوبهم وعقولهم للدعوة المحمدية، فكانوا خير معين للنبي المختار صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة وفي نشرها في كل أصقاع الأرض.

من هي أم المنذر؟ من هي المصلية للقبلتين؟ من هي المحافظة على البيعتين؟ من هي سلمى بنت قيس الأنصارية؟

0: هي أم المنذر سلمى بنت قيس الأنصارية. تشرف الأنصار بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مدينتهم، إلى المدينة المنورة، وكان هؤلاء الأبرار الأخيار يتسابقون في استضافة النبي المختار عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام من المهاجرين. وقد مدح نبينا العظيم هؤلاء الأنصار ومدح بيوتهم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج، ثم دار بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير.
1: ويا

أقبل الأنصار على الدخول في دين الله أفواجا، وكان للنساء نصيب من هذا الإقبال المجيد. ومن هؤلاء النسوة أم المنذر سلمى بنت قيس بن عمرو بن عبيد بن مالك بن عدي بن عامر بن عدي بن النجار الأنصارية، كانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه، قد صلت معه القبلتين، وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجار. قالت: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته في نسوة من الأنصار، فلما شرط علينا ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف، قال: ولا تغششن أزواجكن، قالت: فبايعناه ثم انصرفنا. فقلت لامرأة منهن: ارجعي فاسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غش أزواجنا؟ قالت: فسألته فقال: تأخذ ماله فتحابي به غيره.

الخالة الكريمة تروي كتب الأنساب بكثير من الفخر نسب بني عبد مناف، فقد كان ابنه هاشم رجل تجارة كثير المال. لما نزل في إحدى رحلاته بالمدينة تزوج سلمى بنت عمرو بن لبيد بن حرام من بني النجار بالمدينة، فولدت له شيبة الحمد. ثم توفي هاشم في غزة في فلسطين وهو معها، فلما أيفع وترعرع خرج إليه عمه المطلب فأخذه من أمه وقدم به مكة وهو مردفه على راحلته، فقيل عبد ملكه المطلب، فغلب عليه ذلك الاسم فقيل عبد المطلب. وكانت سلمى هذه ذات حسب ونسب وشرف.

وأخرج الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من بني النجار يعوده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خال، قل لا إله إلا الله. فقال: خال أنا أو عم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل خال. فقال: قل لا إله إلا الله. قال: هو خير لي؟ قال: نعم.

0: أشرف نسب.
1: ولذلك كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول عن بني النجار الخزرجيين إنهم أخواله، لأن سلمى أم جده عبد المطلب كانت منهم، وهذا من كرم أخلاقه وبره وصلة رحمه عليه الصلاة والسلام.

المصلية المبايعة. عندما ترجم الحافظ أبو نعيم الأصبهاني للصحابية الكريمة أم المنذر في حلية الأولياء وصفها بقوله: المصلية للقبلتين المحافظة على البيعتين سلمى بنت قيس النجارية. وروى البخاري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى قوله: غفور رحيم. قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله: قد بايعتك كلاما، ولا والله ما مست يده يد امرأة قط. في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك.

طعامها شفاء. هذه الصحابية الكريمة حظيت بنفحات خاصة من الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، فكان يخصها بالزيارة ويأكل عندها، ويشير إلى أن طعامها ذو بركة ونفع. فقد ورد في الإصابة عن أم المنذر أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي وهو ناقه ولنا دوال معلقة، قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ومعه علي يأكل، فقال رسول الله لعلي: مه يا علي، فإنك ناقه. فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا علي من هذا فأصب، فإنه أوفق لك. ومعنى مهما أي أكفف. الناقه هو الذي أفاق من المرض ويبرأ منه، وهو قريب عهد به لم يتراجع إليه كمال صحته. فجعلت لهم سلقا وشعيرا، وفي رواية أبي داود: وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به، والمعنى طبخت لهم سلقا وشعيرا. والسلق بكسر السين المهملة نوع من البقل معروف فيه تحليل لسدد الكبد. قال الرسول لعلي: فأصب، أي من الإصابة، أي أدرك من هذا أو كل منه. وفي الحديث ما كان السلف عليه من الاقتصاد في مطعمهم واقتصارهم على الدون من ذلك، ألا ترى حرصهم على السلق والشعير؟ وهذا يدل على أنهم لم تكن همتهم اتباع شهواتهم، وإنما كانت همتهم من القوت ما يدفعون به ثورة الجوع بما يمكن، أي حدة الجوع. فمن كان حريصاً أن يكون في الآخرة مع صالح سلفه فليسلك سبيلهم وليجري على طريقتهم وليقتدي بهديهم، والله أعلم.

هذه قبسات من سيرة أم المنذر العطرة رضي الله عنها وأرضاها، وجمعنا معها تحت لواء المصطفى عليه السلام.

هل تعلم أنه لو فتحت رئتك ومددتها على الأرض لغطت ملعب تنس بالكامل؟ لو فتحت الرئة ومددتها على الأرض لغطت ملعب تنس بالكامل، فكيف تمتلك الرئة مساحة كبيرة للتنفس؟ تحتوي الرئة على ملايين الحويصلات الهوائية الصغيرة جداً، وكل حويصلة بمفردها صغيرة، لكن عند اجتماعها معاً تتألف مساحة سطح ضخمة جداً قد تصل إلى 50 لـ100 متر مربع. فتعمل الرئة بطريقة ذكية، تتفرع إلى عدد هائل من الأكياس الهوائية الصغيرة، مما يزيد من مساحة تبادل الأكسجين بشكل كبير دون زيادة حجم الصدر، والنتيجة كفاءة عالية جدا في التنفس داخل حجم صغير جدا. فسبحان الخالق العظيم.

أيضا هل تعلم متى تدخن أول سيجارة أو تدخن أول سيجارة بعد الاستيقاظ؟ من أقوى المؤشرات على الاعتماد على النيكوتين. من أقوى المؤشرات على الاعتماد على النيكوتين هو متى تدخن أول سيجارة بعد الاستيقاظ، وفقاً لاختبار أو تقييم الاعتماد على النيكوتين خلال أول 5 دقائق. يعني إذا دخنت بيكون اعتماد شديد جداً، أو خلال نصف ساعة اعتماد مرتفع، وخلال 60 دقيقة اعتماد متوسط، بعد أكثر من 60 دقيقة اعتماد أقل. لماذا؟ أثناء النوم ينخفض مستوى النيكوتين في الجسم، لذلك فالحاجة إلى إشعال سيجارة بسرعة بعد الاستيقاظ تعكس رغبة قوية لتعويض النقص، وهي علامة على اعتماد جسدي أكبر على النيكوتين. فكلما استطعت تأخير أول سيجارة بعد الاستيقاظ كان ذلك مؤشرا إيجابيا نحو تقليل الاعتماد على النيكوتين. لذلك قد ما بتقدروا أخروا هذه العادة بعد الاستيقاظ، ونصيحة أن تتركوا التدخين بالمرة.

ننتقل إلى موضوع آخر بالنسبة للأبوة والأمومة. قد تحافظان على شباب الدماغ في الكبر. منذ بداية الحمل يخضع جسم المرأة لسلسلة واسعة من التغييرات الهرمونية والجسدية، لكن الأبحاث الحديثة تكشف أن أحد أبرز هذه التغييرات يحدث داخل الدماغ، حيث يعيد تنظيم نفسه بطرق قد تستمر سنوات وربما مدى الحياة. هذه التغييرات لا تقتصر على الأمهات بل تشمل الآباء أيضا حسب هذه الدراسة، ويشير علماء الأعصاب إلى أن الانتقال إلى مرحلة الأبوة أو الأمومة يرافقه تغير في بنية الدماغ وفي وظائف الدماغ، مما يساعد الوالدين على التكيف مع متطلبات رعاية الأطفال مثل زيادة الانتباه، زيادة التعاطف والاستجابة السريعة لاحتياجات الطفل.

وفي سياق المتصل، هناك دراسة حديثة تظهر أن الأبوة والأمومة ترتبط أيضاً بتحسن الترابط بين مناطق الدماغ مع التقدم في العمر، وأظهرت النتائج أن الآباء والأمهات مقارنة بالأشخاص الذين لم ينجبوا، أي الأمهات، يمتلكون ترابطاً أقوى بين مناطق الدماغ، وهو مؤشر يرتبط عادةً بكفاءة الوظائف الإدراكية وقوة الذاكرة. كما لاحظ الباحثون أن هذا الارتباط الإيجابي يزداد تدريجياً مع عدد الأطفال، إذ بدأ أن من لديهم عدد أكبر من الأبناء يتمتعون بمؤشرات أفضل لصحة الدماغ. وأوضحت الدراسة أن أكثر المناطق تأثراً هي تلك المسؤولة عن الحركة والإحساس والتفاعل الاجتماعي، وهي مناطق تتراجع كفاءتها عادةً مع التقدم في العمر، لكنها أظهرت لدى الآباء والأمهات ترابطاً أعلى، ما يشير إلى تباطؤ آثار الشيخوخة عليها.

يعني أنتم مستمعين الكرام، قارنوا بين هذه الأيام والأيام الماضية، كان عدد الأطفال أكثر، يعني كانوا يجيبوا 10 ولاد و12 ولد و15 ولد أحيانا، فهذا يؤثر على الشيخوخة عند الأم والأب، فقارنوا الفرق. ويرى الباحثون أن كثيراً من مهام الأبوة والأمومة اليومية تمثل تدريبياً مستمراً للدماغ، يعني هذا بيكون في تدريب مستمر للدماغ، مثل التخطيط للمواعيد، تعدد المهام، ضبط المشاعر أثناء التعامل مع الأطفال، تذكر التفاصيل اليومية، إلى جانب النشاط البدني المصاحب لرعاية الطفل. هذه الأنشطة تسهم في تعزيز التواصل بين مناطق الدماغ المختلفة، بما يساعد في الحفاظ على الوظائف الإدراكية مع مرور الوقت.

ويرى الفريق البحثي أن التفاعلات الاجتماعية المستمرة مع الأبناء وما توفره من دعم عاطفي واجتماعي على المدى الطويل قد تكون من أهم العوامل التي تساعد الوالدين على الحفاظ على صحة الدماغ مع التقدم في العمر.

نصف دقيقة ونكون مع موجز الأخبار باللغة الإنجليزية. ابقوا معنا، سنتابع معكم وماذا عن الالتزام بالمواعيد.

0: Sponsoring 2MFM.
1: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
2: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
3: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
0: Sponsoring 2MFM.
4: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
5: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust

عودة لكم مستمعينا الكرام، سنتابع معكم هذا اللقاء المباشر على الهواء. كنا قد نقلنا إليكم سيرة أم المنذر سلمى بنت قيس الأنصارية، وقد مدح نبينا العظيم هؤلاء الأنصار وبيوتهم. نقلنا إليكم أيضا نسب هذه الصحابية الجليلة، وهي بنت قيس بن عمرو بن عبيد بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن غنم بن عدي بن النجار الأنصارية.

وكانت هي إحدى نساء بني عدي بن النجار، حيث قالت: جئت الرسول عليه السلام فبايعته في نسوة، ولما شرط علينا أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف، قال: ولا تغششن أزواجكن. لين الأطراف. تروي كتب الأنساب بكثير من الفخر نسب القرشيين، خصوصا بني عبد مناف.

وأيضا ورد في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على رجل من بني النجار يعوده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خال قل لا إله إلا الله. فقال: خال أنا أو عم؟ فقال النبي عليه السلام: لا بل خال. فقال: قل لا إله إلا الله. قال: هو خير لي؟ أي هذا الرجل قال: هو خير لي؟ قال النبي عليه السلام: نعم.

0: ننتقل إلى الموضوع الآخر وهو الحديث عن الالتزام بالمواعيد. هل أنتم ممن تلتزمون بالموعد؟ يعني في البعض بيجوا حتى قبل الموعد بدقائق أو يعني مثلا ربع ساعة، لكن في البعض يتأخرون دائما عن الموعد.
1: نبع كل الوفاء.
0: تأخرت لأن زوجتي أصرت أن أوصلها إلى بيت أهلها. أعذار. تأخرت لأن عندي موعدا آخر. وفي آخر لحظة بينما هممت بالخروج تلقيت مكالمة هاتفية كانت هي السبب في تأخري. تأخرت لأن ساعتي غير مضبوطة. تأخرت، أخذني النوم، نسيت، وما أنسانيه إلا الشيطان. تأخرت لأنني أعلم أن الاجتماع لن يبدأ في الوقت المحدد له، وهذه عبارة نسمعها دائما، أن الاجتماع لن يبدأ في الوقت المحدد له. هذه العبارات غير من العبارات يتخذها بعض الأشخاص أعذارا لتبرير عدم وفائهم بالموعد أو التأخر عن الموعد للقاء أشخاص في اجتماع أو زيارة أو سفر أو غير ذلك. يعني إذا كل شخص قال أنا حأتأخر عن حضور الاجتماع لأنه ما بيبدأ بالوقت، فكل شخص معناها حيتأخر، أكيد الاجتماع ما حيبدأ بالوقت المطلوب.
1: عمر الفاروق صهره المهام.
0: وأحيانا قد يبدأ بالموجود. هذه العبارات كما ذكرنا يتخذها البعض أعذارا للتبرير. أما التهاون في المواعيد هو أسلوب يتكرر في حياة بعض الأشخاص ليلا ونهارا، يقوم به الكثير من الناس غير آبهين بما يسببه من آثار. الكثير يقع في عدم الوفاء بالوعد أو مجرد التأخر فيه دون أن يقدم كلمة اعتذار، حتى غدت صفة التأخير واللامبالاة والاستهتار بالمواعيد قائمة في بعض النفوس. لا يبالون أحضروا في الوقت أم لم يحضروا، وقد يتخلفون عن الحضور تماما، ثم لا يتكلف الواحد منهم أن يعتذر. لكن بالمقابل هناك بعض الناس يريد الحضور في الموعد الذي التزمه، حتى أصبح التساؤل الذي يكرر باستمرار: أي طبقة من الناس تفي بالموعد، تحرص عليه، تصدق فيه، تدقق في إنجازه؟ أي طبقة من الناس هذه التي تفي بالموعد؟ يعني في بعض الناس بيقولوا مثلا جايين يزوروك الساعة 8 ما بيجوا للتسعة، أو قد يتأخروا أكثر من هيك. فيعني مهم كتير مراعاة الشخص الذي وعدتموه بزيارة أو وعدتموه باجتماع معه أن تلتزموا بالموعد، لأنه الناس أكيد عندها أشياء وأشغال، فعم بتأخر أشغالها بسبب هالموعد. فإذا تأخر الموعد حيتأخر أيضا المواعيد الأخرى، فيرجى الانتباه. ويرى البعض أن الإخلال بالموعد ما فيه شيء، فالالتفات إلى الدقائق لا ينبغي أن يعد شيئا هنا في ظل زحمة المواصلات وكثرة المشاغل. يعني نحن ما عم نحكي عن دقائق تأخر إذا ما قورن بالتأخر لساعات أو أكثر، هكذا يجر إخلاف الموعد الصغير إلى إخلاف الموعد الكبير. يضرب بعضهم مع أخيه موعدا في ساعة من نهار، فيجلس صاحبه بانتظاره، وما أصعب الانتظار وإن قل، ليأتي بعده بساعة أو بنصف ساعة. أما من قالت ألسنتهم بالوعد أحسنوا المقال وأيدوه بالفعل، أشاروا إلى أن الوفاء بالوعد عندهم من كمال المروءة، حتى يطمئن الناس بعضهم إلى بعض ويثق بعضهم بوعد البعض الآخر وبكلامه والتزامه الذي التزمه والموعد المضروب الذي ارتضاه وقبله. وبما أن الفرد قد اشترط على نفسه الالتزام بالموعد، فمن المهم جداً الالتزام بالموعد.

هل تعرفون ماذا تقول علماء النفس في هذا الموضوع؟ يقول علماء النفس أن الشخص الذي يتأخر عن مواعيده بصورة متكررة يصنع لنفسه سمعة ليست بالجيدة، ويشعر الناس بأنهم لن يستطيعوا الوثوق به وأنه غير مؤهل للاعتماد عليه، مما يؤدي بالتبعية إلى التأثير السلبي على العلاقات.

بعض الأشخاص يعانون من التأخر عن مواعيدهم بفترات متفاوتة في كل موعد، مرة يتأخرون 10 دقائق، مرة 15 دقيقة، وبهالحال يعزى هذا التأخر إلى سوء تقديرهم للوقت الذي يحتاجون إليه حتى يكونوا على أتم الاستعداد لحضور موعدهم تماماً على الوقت، يعني في سوء بتقدير الوقت. فإذا كانت المسافة طويلة، الواحد يحط احتمال أنه يكون في زحمة سير أو أي احتمال آخر، فيطلع قبل بوقت تماماً، يعني حتى زيادة عن قبل الوقت حتى يصل على الموعد أو قبل ذلك. أكيد الناس اللي هي بتلتزم بالمواعيد يعني إلى ميزة خاصة عند الغير، يعني بيقولوا أنه هذا الشخص بيجي على الموعد. أما اللي بتأخر عادة فكتير صعب أنه الواحد يتعامل معه، لأنه أكيد حيأخر لك شغلك ومواعيدك. كثير من الأحيان بيعتقد الشخص أنه هالتأخر هو ناتج عن عدم تنظيم الوقت، بحاول مراراً وتكراراً أنه يكون وقته منظم، لكن بالرغم من الرغبة الشديدة في كسر عادة التأخر المزمن، إلا أنه لا يستطيع الحل أو لا يستطيع أن يلتزم بالموعد. شو الحل؟ الحل يكمن في الإصرار على عدم التأخر. يعني أنا بدي صر على أنه أوصل قبل بوقت، يعني لو بدي أطلع قبل بساعة من الموعد مهم أوصل قبل بوقت. أيضا منح النفس الوقت الكافي اللي بيجعله أنه تصل في الموعد المحدد، مراعيا احتمال حدوث أي تدخل خارجي، يمكن تتعطل السيارة، يمكن مثلا يصير في عجق الطريق، تغيير بالطرقات مثلا، فالجميع عرضة للتأخر لأي سبب. قد تستغرق في النوم رغما عنك، أو يسقط طفلك، أو تحتاج إلى رعاية طبية وغيرها من الأسباب. لكن انتبه أن لا تحصل أو أن لا تصبح هذه عادة مزمنة لديك وسمة من شخصيتك، لأنه التأخر عادة إما عن الشغل أو أي موعد من المواعيد. يمكن تخسر شغلك بسبب تأخرك على الشغل، يمكن تخسر علاقات وصداقات وغير ذلك الكثير، لأنك عم تسمح لهذه العادة البغيضة المنة حلوة أنه تتحكم بحياتك. لذلك حان الوقت لكي تتخلص من هالعادة قبل أن تخسر المزيد من الفرص وحتى الأصدقاء.

0: فماذا عنكم أنتم مستمعين الكرام؟ شو هي الأسباب والدواعي؟ خبرونا شو هي الأسباب والدواعي التي يمكن أن تؤخرك عن موعدك؟ وهل أنت من ممن يلتزمون بالمواعيد أم يتأخرون عن المواعيد؟
1: طيبا يوم التلاق ما أصعب إذحانا.
0: فيكن تراسلونا على الواتس أب 0410-830-930. فيكن تخبرونا شو هو شعوركن إذا أنتوا تأخرتوا أو حدا تأخر عليكن بالموعد. قديش صعبة إذا بتقعد بتنطر وبتأخروا أحيانا ما بيجوا على الموعد. أو مثلا بيقول لك شخص مثلا مر خدني معك بطريقك، بقول له أنا الساعة 7 بكون تحت بيتك، 7 و7:30 و8 وبكون جاهز، يعني هي نسي مثلا أو بعد ما خلص لبس أو هالأشياء. قديش صعبة، خبرونا قديش بتعانوا إذا كنتوا بتعانوا أو إذا كنتوا ملتزمين بالموعد كمان، هذا شيء حلو كتير بفرح. خبرونا عن التزامكم بالمواعيد.

خطوطنا مفتوحة لكم مستمعينا الكرام على 9707-2747 يلي بحب يشارك معنا. أيضا عندي مسابقات، فترة مسابقات بتمنى أنه تشاركوا معنا بها المسابقات يلي هي مسابقة الحروف وأيضا مسابقات سريعة. رقم التليفون 9707-2747.

كمان عندي مسابقة التحدي، اللي بيحب يشارك معنا بمسابقة التحدي أهلا وسهلا بكم. عندي مسابقات عديدة، تحدي وأيضا أحرف. يسعد صباحك يا أخت رضا، أهلا وسهلا فيكي. وعندي أسئلة سريعة خلال نصف دقيقة، نحن بانتظار اتصالاتكم على 9707-2747.

0: 9770274747 هو رقم التليفون يلي نحن ناطرينكم لا تشاركوا معنا بموضوع الالتزام بالمواعيد أيضا الاتصالات.
1: روح

معنا اتصال. ألو ألو طيب ما زبط التحويل كأنه الأخت رضا هي على الخط. بارك الله فيك أخت رضا، بس طولي بالك علينا شوي لأنه ما عم بقدر اسمعك، ففيك ترجعي تتصلي مرة تانية لو سمحتي.

0: معنا الاتصال على الهواء. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بالأخت رضا.
1: أهلا فيك، شطتك حجة.
0: الحمد لله حبيبتي، بارك الله فيكي.
1: وفيكي. بدي شارك معك بالتحدي إن شاء الله.
0: بدك تحدي؟ طيب.
1: نعم.
0: يعني بدك تطولي بالك علينا لأنه صلنا زمان ما عملنا تحدي. طيب لحظة، لا بس شوف دقة الساعة، معك دقيقة واحدة لنشوف كم كلمة حتوصلي بالتحدي يا أخت رضا. يلا، واحد، نعم. اثنين، ثلاثة. عود.
1: دلال.
0: لبيب.
1: بطور.
0: لسان.
1: نور.
0: رحيق.
1: قمر.
0: رسول.
1: لمياء.
0: أحمد.
1: دلال.
0: قلتي دلال.
1: دموع.
0: عنبر.
1: رضا.
0: أسد.
1: زيتم.
0: مرام.
1: مريم.
0: محمد.
1: زلو.
0: وداد.
1: دمع.
0: وعماد.
1: دمد.
0: رمد.
1: دروس.
0: بدر.
1: روضة.
0: روضة. خلص الوقت. 2 4 6 8 10 12 14. منيح، بارك الله فيكي.
1: الحمد لله.
0: بارك الله فيكي أخت رضا.
1: الله يعطيك العافية. السلام
0: عليكم. الله يعافيكي. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا مسابقة التحدي، اللي بيحب يتحدى ويشارك معنا بهالمسابقة، أهلا وسهلا بكم على 9707 2747.

لقد زادني شوقا. هالإنشودة بقدمها لكل مستمعينا الكرام، خاصة يلي عم يراسلونا وبيتصلوا فينا على 9707-2747. حابة إنه حدا يشارك معي بالنسبة للالتزام بالمواعيد، قديش مهم الالتزام الشخص بالموعد، يكون على الموعد. في ناس كتير بتفقد أشغالها بسبب عدم التزامها بالموعد، في كتير ناس بتفقد أصدقاء بسبب عدم التزامها بالموعد. في أسباب تانية ممكن تخبرون عنا بالاتصال بنا أو كتابة رسالة عبر الواتساب على 0410-830-930.

0: صبابة. معنا اتصال على الهواء. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا وغلا بالأخت والحجة نعمت.
1: حبيبي
0: زيك يا حجة نعمت. الحمد لله مشتاقين. طمنينا عنك حجة نعمت. عم تسمعيني؟ أنا ما عم بسمعك. إذا أنت عم تسمعيني ما بعرف ليش الخط بعده مفتوح. سبحان الله، يمكن قطع الخط من عندك يا حجة نعمت. فيك تعودي الاتصال على، تعرفي الرقم أكيد بس بعيد الرقم، 9707-27747. منرجع منجرب مرة تانية بس ما في صوت.

0: منقول ألو.
1: حبيبتي حق هنادي.
0: حبيبتي بارك الله فيك. انقطع الخط كأنه
1: ما أعرفش، مش من عند الله أعلم
0: بقى. ولا يهمك.
1: المهم أنتي إزيك؟ عاملة إيه؟
0: الحمد لله بخير حبيبتي، مشتاقين لك يا حجة. كيفك أنتي؟ عاملة إيه؟
1: بخير الحمد لله.
0: الحمد لله. حبيبتي حجة بارك الله فيكي
1: وفيك يا حبيبتي.
0: بشو بتحبي تشاركي؟
1: نرجع بذكرياتنا زمان.
0: نعم.
1: ونشارك في المسابقة دي، اسمها إيه؟
0: تحدي؟
1: التحدي.
0: طيب لنشوف كم كلمة حتعطيني بدقيقة واحدة.
1: ربنا يسهل.
0: ربنا يسهل. يلا بسم الله. 1 2 3. سعيد.
1: دلو.
0: وداد.
1: دميانة.
0: وألم. ميم.
1: مديحة.
0: تمر. راء.
1: رباب.
0: بدر.
1: ريما.
0: أمل.
1: لميس.
0: سكر.
1: ربا.
0: وأرنب.
1: بلون.
0: أرنب باء. بلون. طيب نسر.
1: رماد.
0: دخان.
1: ملبن.
0: دخان.
1: نوال.
0: لؤي. ياء.
1: يامن.
0: يامن. خلص الوقت. 2 4 6 8 10 11 كلمة.
1: شوية.
0: حبيبتي حجي بارك الله فيكي، بس أنا كتير مسرورة بمشاركتك اليوم معنا يا حجي نعمت.
1: أنا كمان وحشتيني، قلت لازم أدخل بقى ما نهاش.
0: حبيبتي وأنتي وحشتينا كمان، بارك الله فيكي.
1: الله يخليك حبيبتي.
0: يا ميت هلا.
1: ويسليك ويبارك فيك حبيبتي.
0: شكرا. شكراً. يا ميت هلا. مع السلامة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام عليكم. ورحمة الله. مع السلامة.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة. إذن التحدي، مين بيقدر يتحدى يعني الزميل بالاتصال. هلأ الأخت رضا جابت 14، الحجة نعمات 11. لنشوف إذا حدا بيتصل فينا بيجيب مثلا 15 16 17 كلمة بالدقيقة. فرقم التليفون 97072747. اللي بيحب يشارك أيضا بمسابقة الحروف، عندي أسئلة كتير متنوعة بالنسبة لهالمسابقة، وكمان عندي أحرف بعطيكم أحرف، تعطوني كلمات من هالأحرف خلال نصف

كان معنا اتصال وفقدنا سبحان الله. ممكن تعاودوا الاتصال، معتذر منكم، ما بعرف شو عم يصير، يعني يمكن ضغطت على رقم منه مزبوط، ممكن، بس يعني أنا عم بحاول أنه حول الاتصال. بتمنى أنه تعاودوا الاتصال اللي كان هو على الخط، رقم التليفون 97072747.

بين الورى. مثل ما قلت عندي العديد من المسابقات، التحدي، الحروف، كلمات سريعة، وأيضا عندي الموضوع بالنسبة للالتزام بالمواعيد. فبتمنى مشاركاتكم على 9707274 7.

سأذكركم بمواقيت الصلاة لليوم مستمعين الكرام. اليوم 30/6 أذان الظهر يحين الساعة 12 دقيقتين، أذان العصر الساعة 2:41، أما المغرب فيحين الساعة 4:59، أذان العشاء الساعة 6:24. أما بالنسبة ليوم غد بكرة الأربعاء بيكون 1 تموز، أذان الفجر يحين الساعة 5:29، أما موعد شروق الشمس فيحين الساعة 7:00.

إن شاء الله يتجدد لقائي معكم غدا مستمعينا الكرام. أتمنى أن لا تنسوا هذا الموعد بعد أخبار الساعة العاشرة صباحا، يتجدد اللقاء، وأتمنى أن لا تنسونا من دعواتكم في ظهر الغيب. بارك الله بكم، وأشكر كل من شارك معنا، كل من تابعنا، كل من تواصل معنا عبر الواتساب. لكم منا خالص التحيات، وإلى اللقاء.

0: لكم صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء.

وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

ثم برحمتك الواسعة عمنا. اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

أما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وبعد، لله تعالى. أيها الأحبة، أعرفكم عن الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة، الذي ولد سنة 260 للهجرة وتوفي سنة 324، وهو أحد أعلام أهل السنة والجماعة، وإليه ينسب المذهب الأشعري، ولقب بإمام أهل السنة والجماعة وبناصر الدين، وينتهي نسبه إلى الصحابي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. والمسلمون اليوم في مشارق الأرض ومغاربها، في بر الشام، في مصر، في إفريقيا، في المغرب، في الصين، في كل بقاع الأرض، المسلمون أشاعرة وماتوريدية. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، ومن جاء من الأئمة، من الحفاظ، من المحدثين، من الفقهاء، من اللغويين، من أهل السنة والجماعة بعد هذين الإمامين أبي الحسن وأبي منصور، إما من الأشاعرة وإما من الماتوريدية. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ولد في البصرة وتوفي في بغداد، ويلقب بإمام أهل السنة والجماعة وشيخ أهل السنة والجماعة ورئيس أهل السنة والجماعة وشيخ السنة ورئيس الجماعة وإمام أهل الحق وإمام المتكلمين وزعيم المجددين وشيخ الإسلام والمسلمين وناصر سنة سيد المرسلين. جمع بين مذهب أهل الرأي ومذهب أهل الحديث، نصر عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الرسول والصحابة، وأيدها بالبراهين النقلية من القرآن والحديث والعقلية، أي إذ العقل شاهد للشرع. وهناك من ينسبه للفقه الحنفي، ومنهم من ينسبه للفقه المالكي، ومنهم من ينسبه للشافعي، وآخرون للمذهب الحنبلي. وعقيدته هي عقيدة أهل السنة والجماعة. من تلامذته المشهورين أبو الحسن الباهلي وأبو عبد الله بن مجاهد وعبد الله بن جعفر الأصبهاني. هو عالم في العقيدة، ومتكلم ومفسر وفقيه، كان بارعا بأصول الدين وعلم الكلام، علم العقيدة والفقه وأصول الفقه. كان من الأئمة المجتهدين والمجددين الذين حافظوا على عقيدة المسلمين واضحة نقية، وتبعه جماهير العلماء على مر العصور حتى يومنا هذا. تبرأ من الأقوال التي كان يقولها المعتزلة من القول بخلق القرآن، وأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، وغير ذلك من أقوالهم، وأصبح أهل السنة ينتسبون إليه حتى لقب بإمام أهل السنة والجماعة. وقد نبغ الأشعري رحمه الله ورضي عنه في العلوم العقلية، واشتهر بقوة المناظرة بجانب محافظته على النقل، وبجانب براعته في علم الكلام، علم العقيدة. كان أيضا فقيها وعالما ومحدثا، يميل كثيرا إلى حياة الزهد والبساطة، وكان متصوفا على الطريقة الصحيحة في أغلب سلوكه. وقد بلغت مؤلفاته نحو 200 كتاب، وقيل بلغت مصنفاته نحو 300 كتاب. أما الإمام أبو منصور الماتوريدي فهو من كبار علماء أهل السنة والجماعة، ومن أبرز الشخصيات الإسلامية التي كان لها دور مهم في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة وتوضيحها بالنقل والعقل. ينتسب إليه اليوم أكثر من 50% من سكان العالم الإسلامي، وهو إمام المدرسة الماتوريدية التي يتبعها غالبية أتباع المذهب الحنفي في العقيدة. وقد استفاد من أقوال أبي حنيفة في علم الكلام، أي في علم العقيدة، ولكنه لم يكن مجرد شارح ومفصل لطريقة أبي حنيفة،
بل كان عالما كبيرا له منهج، وهو أحد مجددي الإسلام في زمانه، وينتهي نسبه إلى الصحابي أبي أيوب الأنصاري مضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي نزل عنده الرسول في دار الهجرة بعد هجرته من مكة إلى المدينة. لهذا يذكره بعض العلماء فيقول: الإمام أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتوردي الأنصاري، وهو علم من أعلام الفكر الإسلامي، وكان له دور كبير في نصرة عقائد أهل السنة والرد على أهل البدع والضلال. وقد سبق الإمام الماتوردي الإمام الأشعري في القيام بهذه المهمة في الدفاع عن العقيدة، لكنهما كواحد. فإن قلت أشعري كأنك قلت ماتوردي، وإن قلت ماتوردي فكأنك قلت أشعري. الخلاف بينهما في بعض المسائل، وكثير منه خلاف لفظي، وقد لقبه أصحابه بألقاب مختلفة، فقيل عنه إمام الهدى وعلم الهدى وإمام المتكلمين ومصحح عقائد المسلمين ورئيس أهل السنة وقدوة أهل السنة والاهتداء ورافع أعلام السنة والجماعة وقالع أضاليل الفتنة والبدعة. فهذه الأوصاف والألقاب تدل على عظمة مكانته في نفوس أصحابه، وإلى دوره البارز في تحقيق نصرة عقيدة أهل السنة والدفاع عنها، حيث نهض الماتوردي في الأقاليم الشرقية من العالم الإسلامي، ونهض الإمام أبو الحسن الأشعري في الأقاليم المتوسطة لمجابهة ذوي الأفكار المتطرفة وأهل البدع والمشبهة والمجسمة والمعتزلة ومن كان مثل هؤلاء. فالإمام الماتوردي ولد تقريبا بعد 100 عام من وفاة الإمام أبي حنيفة، والإمام الأشعري تبنى عقيدة أهل السنة بعد مرور الثلث الأخير من عمره، وكلهم قد تبنوا منهجا مماثلا وطبقوه، فاستطاعوا بمرور الزمن أن يشكلوا مدرسة كلامية في العقيدة سنية انتسب إليها أكثر من 90% من مسلم العالم الإسلامي. فالمسلمون اليوم أشاعرة وماتوردية، وهم أهل السنة والجماعة، أهل الحق. أما المشبهة المجسمة نفاة التوسل وكل الفرق المبتدعة المخالفة لأهل الحق، فهم شرذمة قليلة بالنسبة للأشاعرة والماتوردية أهل الحق أهل السنة والجماعة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من شذ شذ في النار. حتى إن هؤلاء المشبهة المجسمة ينعتون من كان أشعريا أو ماتوريديا بأنه غلط في الاعتقاد، نعوذ بالله من شرهم. جعلوا أهل السنة والجماعة غالطين في الاعتقاد، ووصفوا أنفسهم بأنهم على الحق، وهم قلة قليلة بالنسبة لأهل السنة والجماعة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق على عقيدة الرسول والصحابة ما أحيانا، وأن يتوفانا على هذه العقيدة، إنه سميع مجيب. يا رب العالمين، اجعلنا من عبادك الصالحين الصابرين، وتوفنا وأنت راض عنا، وأكرمنا ربنا برؤية وجه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

2MFM Muslim Community Radio. أهلا بكم مستمعين الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء عبر أثير 2MFM. أهلا بكم.

تحقق الشرطة الأسترالية في تهديد بوجود قنبلة استهدف رحلة تابعة لشركة كوانتاس كانت متجهة إلى مدينة ضبو في ولاية نيو ساوث ويلز وعلى متنها 74 راكبا. وأخلت السلطات مطار ضبو الإقليمي بعد تلقي بلاغ هاتفي بالتهديد، في حين أكدت أنه لا يوجد خطر فوري على السلامة العامة. هذا وهبطت الطائرة بسلام وغادر جميع الركاب وأفراد الطاقم الطائرة دون إصابات، لتباشر الشرطة وخدمات الطوارئ تحقيقات واسعة لتحديد مصدر التهديد وظروفه. ومن جانبها قالت شركة كوانتاس إن الحادث كان مقلقا للركاب، ومؤكدة أن سلامتهم تبقى أولويتها القصوى، فيما استؤنفت الرحلات في المطار بعد انتهاء الإجراءات الأمنية. واصل سوق العمل الأسترالي إظهار مرونة لافتة رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض بعد أن تراجع معدل البطالة إلى 4.4% خلال شهر أيار مايو، مع إضافة أكثر من 40,000 وظيفة جديدة كان معظمها بدوام جزئي. ورغم أن تحسن التوظيف يدعم دخل الأسر ويعزز ثقة المستهلكين، فإنه يصعب مهمة مصرف الاحتياط الأسترالي، إذ يرى المراقبون أن استمرار قوة سوق العمل إلى جانب ارتفاع انفاق الأسر بأكثر من المتوقع يقلل فرص خفض أسعار الفائدة في المدى القريب. وعلى صعيد سوق العقارات، أظهرت البيانات مؤشرات على تباطؤ النشاط بعد أن تراجع المعدل الأولي لنجاح المزادات العقارية على مستوى البلاد إلى 47.7%، وهو من أدنى المستويات منذ أبريل نيسان 2020 بحسب شركة كوتاليتي. كما ألغي نحو ربع المزادات قبل إقامتها، فيما يعكس حالة من الحذر لدى المشترين، وتشير التقديرات إلى أنه قد تنخفض أسعار بعض العقارات في سيدني وملبون بنسبة قد تصل إلى 8% خلال 12 شهرا المقبلة. في ظل استمرار المشاورات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول تنفيذ مذكرة التفاهم، أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي عدم وجود خطط لعقد اجتماعات فنية بين طهران وواشنطن خلال الأسبوع الجاري، موضحا أن المشاورات لتحديد موعد ومكان الجولة المقبلة ما زالت مستمرة عبر الدول الوسيطة. أما على الساحة السورية، فدعت قطر والسعودية والأردن المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا على خلفية التوغل في محافظتي القنيطرة ودرعا وما رافقه من قصف مدفعي. وأكدت الدول الثلاث في بيانات منفصلة ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها وإلزام قوات الاحتلال بالامتثال للقانون الدولي، واعتبرت أن مواصلة هذه الممارسات تهدد بتصعيد التوتر وتقويض جهود الأمن والاستقرار في المنطقة. وميدانيا في سوريا، عاد الهدوء إلى قرية عابدين في ريف درعا الغربي بعد انسحاب قوات الاحتلال من تلة المغر في أعقاب توغل وقصف مدفعي دفع عددا من الأهالي

إسلام أباد هجمات دامية تعرضت لها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 29 مسلحا، مشيرا إلى أن الهجوم تضمن أيضا عمليات برية في المناطق الحدودية. وتحدثت حركة طالبان عن عشرات الضحايا المدنيين ووصفت الضربات بالعدوان السافر. هذا الموجز ينتهي الآن، نشكركم على المتابعة، بأمان الله.

0: a 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت، ريفزبي.
5: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابي اسمه أبو جري: إن امرؤ عيرك بما فيك فلا تعيره بما فيه. فقال أبو جري: فما سببت بعد ذلك ولا دابة، أي أنه امتثل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الصحابة يسرعون إلى الامتثال بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحديث: أنت سامحه ولا تعمل معه كما عمل معك، فإن هذا أفضل. إذا مسلم سب مسلما فإنه إذا لم يرد عليه فهو أفضل عند الله، ولو عيره الناس وظنوا به أنه جبان فلا يبالي، فالإحسان إلى من يسيء إليك في الشرع مطلوب. أما إذا زاد بالسب، كأن قال له شخص: يا ظالم، فقال له الآخر: يا ظالم يا خبيث، فهذا تعد لأنه زاد. أما لو قال له: يا ظالم، يكون أخذ حقه منه. أما إن زاد يؤاخذ في الآخرة، يؤخذ من حسناته ويعطى الآخر. ثم إن المظلوم إذا دعا على الظالم، كأن قال: اللهم انتقم منه، ما عليه إثم. بل ورد في الحديث بأن دعوة المظلوم لا ترد. ثم إنه إذا شتم شخص شخصا فلا يجوز للمشتوم أن يقتص منه بالضرب، إنما يجوز له أن يقتص منه بالمثل، بمثل السب الذي سبه بلا تعد. لكن أكثر الناس لا يكتفون بالمثل، فهذا لا يجوز. وأما إن قال له: يا أخا الزانية، فلا يجوز له أن يرد بالمثل، بل يشتكيه عند الحاكم حتى يقيم عليه الحد. الحاكم إن ثبت عنده ذلك يجلده 80 جلدة. والأحسن لمن سب أن يقابل السب بالسكوت ولا يرد، ثم إن كان يخشى أن يتمادى الساب بسبه يقول له: اتق الله. الأنبياء لما كانوا يدعون الكفار إلى الإسلام، الكفار كانوا يسبونهم، ومع ذلك هم كانوا يحسنون إليهم، لأنهم يريدون إنقاذهم من جهنم، مع أن الكفار كانوا يقابلونهم بالسب. أما هم فلا يقابلونهم بالمثل، إنما يصبرون، لأنهم إن قابلوهم بالمثل يبتعدون. أما لما لا يقابلونهم بالمثل، فإنهم لما يدعونهم في المرة الثانية قد يلين الواحد منهم، وقد يلين في المرة الثالثة أو في المرة الرابعة. واعلموا أن الكافر عند الموت يرى ملائكة العذاب وهم يضربونه من أمام ومن خلف، ويقولون له: يا عدو الله، وهو عندئذ يعرف نفسه أنه كافر. أما الولي الصالح فيقول له ملائكة الرحمة: السلام عليك يا ولي الله، وينظرون إليه نظر فرح فيدخله سرور عظيم تلك الساعة، ويحب أن يعجل به إلى القبر، لأنه اعتقد أنه ما عليه شيء يزعجه ويقلقه إلى الأبد. ثم إن الناس لما يحملون جسد الميت، الروح يكون بأيدي الملائكة يسير مع الجسد، لكن لا يدخل الجسد من شدة شوقه للقبر، يقول: قدموني قدموني. البشر والجن الله يحجبهم عن سماع قوله، أما الكافر والعياذ بالله فيقول: يا ويلي، أين تذهبون بي؟ أخروني أخروني. لأنه يكره القبر إلى حد بعيد، لأنه منذ أن قالت له الملائكة الذين هم أعوان عزرائيل: يا عدو الله، يعرف سوء حاله. وكذلك عزرائيل يبشره بسخط الله، كما يبشر المتمسك بدين الإسلام بالجنة ورضوان الله. التقي يفرح بكلام عزرائيل وبكلام الذين يتبعونه من الملائكة. ثم بعد دخول الجسد القبر، الروح يعود إليه كما كان قبل أن يموت. ثم التقي بعد سؤال منكر ونكير يقولان له زيادة في الإكرام: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، قال عليه الصلاة والسلام فينام. الله يحجب أكثر البشر عن أن يروا أمور الملائكة، لكن بعض الأتقياء يكشف لهم. بعض الأتقياء يرون عيانا بعض القبور اتسعت مد البصر، وبعض القبور 70 ذراعا وامتلأت نورا كنور القمر ليلة البدر ليس كنور الشمس، ويرونها امتلأت خضرا، أما الآخرون فلا يرون. الله يحجب بعض الأشخاص عن الأمور الواقعة ويري غيرهم بعض هذه الأشياء على حقيقتها، كما يحصل في ليلة القدر، فإن بعض الناس يرون النور في الداخل والخارج، وآخرون معهم في نفس البيت وفي نفس الغرفة لكن لا يرون ذلك، وإنما ذاك وحده يرى بعينه النور ملأ البيت والخارج، والذين حوله لا يرون. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، وأكرمنا بدخول جنات النعيم وبرؤية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا، وأستغفر الله لي ولكم.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هديتنا للإسلام، ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

92 MFM Muslim Community Radio. أهلا بكم مستمعين الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء عبر أثير 92 MFM. أهلا بكم.

تحقق الشرطة الأسترالية في تهديد بوجود قنبلة استهدف رحلة تابعة لشركة كوانتاس كانت متجهة إلى مدينة ضبو في ولاية نيو ساوث ويلز وعلى متنها 74 راكبا. وأخلت السلطات مطار ضبو الإقليمي بعد تلقي بلاغ هاتفي بالتهديد، في حين أكدت أنه لا يوجد خطر فوري على السلامة العامة. هذا وهبطت الطائرة بسلام وغادر جميع الركاب وأفراد الطاقم الطائرة دون إصابات، لتباشر الشرطة وخدمات الطوارئ تحقيقات واسعة لتحديد مصدر التهديد وظروفه. ومن جانبها قالت شركة كوانتاس إن الحادث كان مقلقا للركاب، ومؤكدة أن سلامتهم تبقى أولويتها القصوى، فيما استؤنفت الرحلات في المطار بعد انتهاء الإجراءات الأمنية. واصل سوق العمل الأسترالي إظهار مرونة لافتة رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض بعد أن تراجع معدل البطالة إلى 4.4% خلال شهر أيار مايو، مع إضافة أكثر من 40,000 وظيفة جديدة كان معظمها بدوام جزئي. ورغم أن تحسن التوظيف يدعم دخل الأسر ويعزز ثقة المستهلكين، فإنه يصعب مهمة مصرف الاحتياط الأسترالي، إذ يرى المراقبون أن استمرار قوة سوق العمل إلى جانب ارتفاع إنفاق الأسر بأكثر من المتوقع يقلل فرص خفض أسعار الفائدة في المدى القريب. وعلى صعيد سوق العقارات، أظهرت البيانات مؤشرات على تباطؤ النشاط بعد أن تراجع المعدل الأولي لنجاح المزادات العقارية على مستوى البلاد إلى 47.7%، وهو من أدنى المستويات منذ أبريل نيسان 2020 بحسب شركة كوتاليتي. كما ألغي نحو ربع المزادات قبل إقامتها، فيما يعكس حالة من الحذر لدى المشترين، وتشير التقديرات إلى أنه قد تنخفض أسعار بعض العقارات في سيدني وملبون بنسبة قد تصل إلى 8% خلال 12 شهرا المقبلة. في ظل استمرار المشاورات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول تنفيذ مذكرة التفاهم، أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي عدم وجود خطط لعقد اجتماعات فنية بين طهران وواشنطن خلال الأسبوع الجاري، موضحا أن المشاورات لتحديد موعد ومكان الجولة المقبلة ما زالت مستمرة عبر الدول الوسيطة. أما على الساحة السورية، فدعت قطر والسعودية والأردن المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا على خلفية التوغل في محافظتي القنيطرة ودرعا وما رافقه من قصف مدفعي. وأكدت الدول الثلاث في بيانات منفصلة ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها وإلزام قوات الاحتلال بالامتثال للقانون الدولي، واعتبرت أن مواصلة هذه الممارسات تهدد بتصعيد التوتر وتقويض جهود الأمن والاستقرار في المنطقة. وميدانيا في سوريا، عاد الهدوء إلى قرية عابدين في ريف درعا الغربي بعد انسحاب قوات الاحتلال من تلة المغر في أعقاب توغل وقصف مدفعي دفع عددا من الأهالي إلى مغادرة منازلهم قبل أن يبدأوا العودة إليها تدريجيا. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، التي شملت خلال الأشهر الأخيرة عمليات دهم واعتقال وإقامة حواجز، وذلك منذ إعلان الإسرائيليين إنهاء اتفاقية فصل القوات والسيطرة على المنطقة السورية العازلة أعقاب سقوط النظام بشار الأسد. قالت باكستان إنها شنت غارات ليلية على 3 ولايات شرق أفغانستان هي باكتيا وباكتيكا وكونار. وقال وزير الإعلام الباكستاني في بيان إن الضربات التي تأتي ردا على ما أسمته إسلام أباد هجمات دامية تعرضت لها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 29 مسلحا، مشيرا إلى أن الهجوم تضمن أيضا عمليات برية في المناطق الحدودية. وتحدثت حركة طالبان عن عشرات الضحايا المدنيين ووصفت الضربات بالعدوان السافر. هذا الموجز ينتهي الآن، نشكركم على المتابعة، بأمان الله.

0: A Dream FM sponsor.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامل.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع،

اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. سبحان الله سبحان الله. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها. اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM. Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
2: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
3: Sponsoring 2MFM. Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
5: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: أولى.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد،

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: قولك؟
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

قباء أول مسجد بني في الإسلام في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية يا أكرم الأكرمين. قباء اسم مسجد بناه سيد الناس عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة، والتي هي أفضل بقعة بعد مكة. والمسجد ليس هذا الاسم خاصا بنا نحن أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فالمسجد الحرام بناه سيدنا آدم عليه السلام، بنى الكعبة، وبنى بعدها المسجد الأقصى حرره الله تعالى. وأما قباء فمسجد بناه النبي عليه الصلاة والسلام أول ما هاجر إلى المدينة المنورة هو وصحابته الكرام. هذا المكان النبي ترك الجمل، الناقة التي معه، تمشي حتى بركت في هذا المكان، وأخذ هذا المكان بالطريق الشرعي وبنى مسجده فيه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بوقت بني المسجد النبوي الشريف الذي هو فيه القبة الخضراء اليوم، والذي يحيط بالحجرة الشريفة. المسجد النبوي الشريف أفضل مساجد الدنيا بعد المسجد الحرام، وليس النبي دفن فيه، انتبهوا، النبي دفن في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، وهو بيت كان ملاصقا للمسجد النبوي الشريف. ولما مات عليه الصلاة والسلام جاء سيدنا أبو بكر الصديق وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فأزيح الفراش ودفن في هذا المكان صلى الله عليه وسلم. لكن بعد التوسعات التي صارت للمسجد حول الحجرة الشريفة، صار يظهر للرائي من الخارج كأن النبي دفن في المسجد، ولكن النبي ما دفن عليه الصلاة والسلام في المسجد، وإنما في حجرته، بيته، بيت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ودفن بجواره سيدنا أبو بكر الصديق، ثم سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنهما. وهناك مكان رابع في هذه الحجرة المباركة التي دفن فيها النبي وصاحباه، يدفن فيها سيدنا عيسى بن مريم بعد نزوله عليه الصلاة والسلام. هذه المدينة المنورة التي فيها ما فيها من الآبار تذكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والبساتين ونخيلها وأرضها، حتى إن بعض العلماء قالوا إن المدينة أفضل من مكة، لكن هؤلاء قلة، منهم الإمام مالك رضي الله عنه، قالوا هذا لأن النبي دفن فيها واتخذها وطنا حتى مات، مع أنه عاد فاتحا إلى مكة وحج حجة الوداع واعتمر، ومع ذلك طلب أن يكون في المدينة، وكان يدعو لمن يسكن في المدينة ويصبر على حرها وبردها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقال عن البقعة التي ضمت جناب جسده، التي كانت عليه الصلاة والسلام قبره، قال العلماء: أفضل عند الله تعالى من باقي بقاع الأرض. هذا ما فيه خلاف. أما كبلد فمكة ثم المدينة، هذا قول الجمهور، وقول مالك رضي الله عنه المدينة ثم مكة. النبي عليه الصلاة والسلام
علمنا كيف نحب المدينة، وكان سيدنا عمر يدعو ويقول: اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك ووفاة في بلد نبيك. لأن هذا المكان كما ذكرت لكم في درس سابق، أول من تنشق عنه الأرض من الناس بعد الأنبياء هم أهل المدينة. فالمساجد يا أحباب لها دور عظيم في الإسلام. هذا قباء، ثم المسجد النبوي الشريف كان النبي يدرس الناس فيه ويقضي حوائج الناس، وكانت الأمور الاجتماعية من حاجات الناس وإيواء المسافرين وعابر السبيل والفقراء في هذه المساجد، والصلاة جماعة، وإذا أراد توجيه الناس، وغيرها وغيرها من المنافع والمقاصد كانت تحصل في المساجد. ولذلك هناك مسجد بني بناه المنافقون الذين يضمرون الكفر ويعلنون الإسلام وهم منافقون، يعني باطنهم فيه الكفر وظاهرهم الإسلام. هؤلاء فضحوا بمسجد ضرار، بنوه مقابل مسجد قباء ليشقوا صف المسلمين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه. نعم، لأن المصلحة الإسلامية كانت تقتضي ذلك، التفرقة تضعف المسلمين، وأما الاتحاد والاعتصام والتكاتف هذا يقوي المسلمين. فأذكركم بهذا البرنامج الذي نتكلم فيه عن هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام، أن تكونوا كالجسد الواحد، أن نكون كالبنيان يشد بعضه بعضا، فاسألوا عن بعض واشفقوا على إخوانكم، وارحموا صغاركم وكباركم، ووقروا كباركم وصغاركم، وكونوا من الرحماء فمن لا يرحم لا يرحم، وكونوا من الذين يتكاتفون عند الشدة وعند الرخاء. بارك الله فيكم ولكم وعليكم، وكل عام وأنتم بخير.

0: right?
1: To MFM, Muslim Community Radio. موجز لأهم الأنبياتكم عبر أثير الإذاعة الإسلامية من سيدني. أهلا بكم أعزائنا أينما كنتم.

تدخل اعتبارا من الأول من تموز يوليو حزمة من القوانين والتعديلات الجديدة حيز التنفيذ في أستراليا لتشمل الأجور والضرائب والمعاشات التقاعدية وإجازات الوالدين إلى جانب قواعد جديدة في عدة ولايات. وعلى المستوى الفيدرالي سيرتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 4.75%، كما ستزداد مدة إجازة الوالدين المدفوعة إلى 26 أسبوعا، وسيلزم أصحاب العمل بدفع مساهمات التقاعد مع كل راتب بدلا من دفعها ربع سنويا. كما سيستفيد دافعو الضرائب من تخفيضات ضريبية جديدة، وتشدد إجراءات ما يعرف بمكافحة رسائل الاحتيال الرقمي. أما على مستوى الولايات فدخلت تعديلات متعددة حيز التنفيذ، من بينها بدء تطبيق نظام فرز النفايات العضوية ونفايات الحدائق في نيو ساوث ويلز، وأيضا تشديد القوانين الخاصة بالدراجات وأسكوترات الكهربائية في كوينزلاند، وإعفاءات من رسوم الطابع لبعض مشتري المنازل في العاصمة الأسترالية كامبرا، إلى جانب تدابير أخرى تستهدف تخفيف أعباء المعيشة وتعزيز حماية المستهلكين. تستعد الولايات الأسترالية الواقعة على البر الرئيسي لموجة واسعة من الأمطار خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بهطول كميات قد تصل إلى 150 ملم في بعض المناطق نتيجة عبور نطاقين مطريين متتاليين عبر البلاد. وتوقعت هيئة الأرصاد هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية خاصة في الولايات الشرقية على أن تستفيد منها المناطق الزراعية. وفي الوقت نفسه من المتوقع هطول أمطار ورياح قوية في جنوب غرب أستراليا قبل أن تبدأ الأحوال الجوية بالتحسن تدريجيا مع منتصف الأسبوع بعد تحرك المنخفض نحو الجنوب الشرقي من البلاد. تمسك السلطنة عمان بموقفها الرافض لأي رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز في وقت تواصل فيه إيران دفعها نحو ترتيبات جديدة لإدارة الملاحة في المضيق. وأكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن أي ترتيبات مستقبلية ينبغي أن تبقى ضمن أحكام القانون الدولي واتفاقية قانون البحار، مشيرا إلى وجود توافق مع طهران على ذلك. وتأتي هذه المواقف بعد عقد أول اجتماع للجنة العمانية الإيرانية المشتركة في مسقط لبحث مستقبل إدارة المضيق وحركة الملاحة فيه، فيما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الحرس الثوري وجه السفن إلى الالتزام بالمسار الواقع جنوب جزيرة لارك، محذرا من أن الإبحار خارج هذا المسار يعد خطيرا وغير مقبول. كما وأكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الاتفاق الأخير يمثل إنجازا لبلاده، مشددا على أن نجاح المفاوضات مع الولايات المتحدة يبقى مرهونا بالالتزام المتبادل بالتعهدات وتجنب التصريحات التي قد تعرقل مسارها. على صعيد الملف اللبناني، أصيب جنديان إسرائيليان أحدهما بجروح خطيرة في تفجير عبوة ناسفة استهدفت مقر القيادة الميداني لنائب قائد لواء الكوماندوز التابع لجيش الاحتلال في بلدة عيت الشعب جنوب لبنان، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية التي أشارت إلى أن الجريحين نقلا بمروحية لتلقي العلاج. وذكرت التقارير أن الاستهداف طال مقرا كان يضم عددا من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي، ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان المقاومة اشتباك أحد المقاومين مع قوة إسرائيلية في بلدة دير سريان، ما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة جندي. وتتواصل الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان على الرغم من سريان اتفاق الإطار بين الجانبين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة التابعة لها سيطرت على 4 بلدات في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، وتوزعت البلدات الأربع كالآتي: 2 في منطقة دنيبروبيتروفسك، وواحدة في كل من مقاطعتي زاباروجيا وسومي. وفي الفترة الممتدة من 15 إلى 21 من حزيران يونيو الجاري سيطرت القوات الروسية على 5 بلدات جميعها في دونياتسك. بالخبر الأخير، أسفر هجوم بإطلاق نار عن مقتل 5 أشخاص في بلدة شتادي بشمال ألمانيا بحسب الشرطة المحلية التي قالت إنها اعتقلت المشتبه به، ولم تحدد شرطة شتادي، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 50,000 نسمة قرب هامبورغ، حصيلة دقيقة للقتلى، ولم تتضح بعد ملابسات إطلاق النار. مستمعينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا لهذا العرض الإخباري الذي وفيناكم به عبر أثير الإذاعة الإسلامية في سيدني. نشكركم على المتابعة.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم أفين سبونسر.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تام فم، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
6: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
7: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، معكم أخوكم هاني والشيخ فواز عبود. السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سنتناول اليوم إن شاء الله سورة الكوثر بالقراءة وبيان المعاني التي تتضمنها هذه السورة الكريمة، مع بيان بعض أحكام التلاوة الواردة فيها. سمحت الشيخ فواز عبود، لو تتفضل. الله يبارك فيك.
1: أكرمكم الله، جزاكم الله تعالى خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. بارك الله فيك سماحة الشيخ. إذا ممكن شيخ نبين لمستمعينا الكرام أحكام التجويد الواردة في الآية الأولى من هذه السورة، بعد أن نذكر لهم إذا هذه السورة مكية أو مدنية.
1: الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. هذه السورة أحبابنا الكرام في قول ابن عباس هي مكية، يعني المراد كما بينا في السابق مكية معناها أنها نزلت والرسول صلى الله عليه وسلم كان ما زال في مكة. وفي قول مجاهد هي مدنية، يعني على قوله أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما زال وهو بعد هجرته من مكة إلى المدينة. وهي كما يعني تعرفون وهو يعني ثابت في المصحف أنها ثلاث آيات.
0: Saudi listeners, barakallahu fiik, Sheikh Fawaz. We were just explaining that today's episode, inshallah, will be about Surah Al-Kawthar. And when we asked the Sheikh, may Allah bless him, whether this surah is Makkiyan or Madaniyan, he explained to us that according to Ibn Abbas, this surah is Makkiyan, which means that it came down to the Prophet sallallahu alayhi wasallam whilst he was in Mecca, so during that period of time of 13 years that he was in Mecca. And other scholars like Mujahid said that it's Madaniyan, which means that this surah came down to the Prophet sallallahu alayhi wasallam whilst he was in Medina in the last 10 years of his life. And Sheikh also mentioned that this surah is comprised of three verses. Barakallahu fi ismat Sheikh.
1: هلا بالنسبة للأحكام التي وردت في الآية الأولى،
0: نعم.
1: إنا أعطيناك الكوثر. في عنا في الكلمة الأولى نون مشددة، وحكم النون المشددة أنها تغن دائما،
0: نعم.
1: كما قال بعض من ألف في التجويد: وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا، يعني يجب إظهار غنة النون وغنة الميم حال تشديدهما. لما بتكون النون مشددة ولما بيكون الميم مشددة يجب إظهار غنتهما، وهي بتكون في أقوى حالاتها. أقوى حالات الغنة لما بيكون هذا الحرف الذي هو حرف أغن في حال التشديد، سواء كان ميما مشددة أو نونا مشددة. فإذا هون يجب إظهار غنة النون لأنها مشددة. يأتي بعد ذلك عنا حرف مد وهو الألف. الألف هو حرف مد، أتى بعده همزة. هذا المد بيكون عنا سبب زائد، يعني هذا يعد من المد الفرعي. ليش يعد من المد الفرعي؟ لأنه أتى بعد الألف همزة. هل هذا المد الفرعي منه ما هو جائز منه ما هو واجب؟ إذا كانت التقى حرف المد بالهمزة في كلمة واحدة بيكون واجب، وإذا التقى حرف المد، إذا كان حرف المد في كلمة والهمزة في أول الكلمة التي بعدها، بيكون هذا المد جائز، بيكون هذا النوع من المد مدا جائزا، بيكون هذا النوع من المد مد جائز وبيسموه منفصل كما هو الحال هنا. في عنا الألف إنا في كلمة إنا، والهمزة أتت في أول الكلمة التي بعدها يعني كلمة أعطيناك، فإذا المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، فهذا المد يكون مد فرعي لكنه ضمن المد بسموه مد جائز، كما قال بعض العلماء وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة، وهذا المنفصل بسموه مد منفصل لأن المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى، وبسموه لأجل ذلك يسمونه جائز، لأن بعض العلماء يقتصر فيه على الحركتين وبعض العلماء يزيد على الحركتين إلى 4 حركات وبعضهم يزيد إلى 6 حركات حتى، نعم. يعني يصل به المد إلى 6 حركات وبعضهم إلى 4 حركات كما هو عند عاصم، أنه هذا عنده بسموه التوسط، وكذلك يوجد يعني وجه عند حفص بأنه كمان يقصر فيه يعني يؤتى فقط بالحركتين. نعم.
0: So the listeners, Sheikh Fawaz was just explaining some of the rules of the recitation in the first verse, and he started off by focusing on the noon al-mushaddada, where over here we have a ghunna, and you must give it 2 harakat because there's a shadda on the noon, and the same if it was a meem. And then afterwards the Sheikh explained that on the alif for inna there is a mad munfasil because the hamza is in a separate word, in the word that comes after the mad, and therefore the scholars said over here that it's mad jaiz, a permissible mad, and you give it either 2 harakat or 4 harakat or 6 harakat, and some sayings for hafs is that you only give it 2 harakat.
1: But there is wajah, according to Imam, as I said, hafs, that you can do it only 2 harakat.
0: And just to explain to our dear listeners, Sheikh, when you talk about Hafs, no. all of these scholars of Quranic recitation, we know there are 14 no. Schools.
1: No.
0: Can you please just elaborate a bit on that so our dear listeners can benefit about these different names of scholars that no. we're talking about?
1: There are 7 types of qira'at. They call it al-qira'at al-mutawatira.
0: No.
1: And then there is another 3 called al-qira'at al-mashhura.
0: No.
1: So we have the qira'at al-mutawatira, the 3 ones, they call it al-mutawatira. And Imam al-Shatibi, he authored a book about those qurra and their types of recitation. Each of them has 2 narrators. So when we say 7, is we're talking about 7 mashayikh from each, yani, 7 qurra. For each there are 2 narrators. Then you would end up having 14.
0: So you said, Sheikh, 7 mutawatir and 3 mashhur.
1: And then 3 mashhurat. No. Yani also for each of them, there is also 2 narrators.
0: Mm.
1: So that would make it altogether around the 20. So we have the 14 but with the narrators.
0: No.
1: And then we have the 6 of the mashhura, due to the also 2 narration for each.
0: Mm.
1: And there are another one, they call it 4 qira'a shadha. But the qurra, yani, they don't read, yani, they don't use it for recitation. It is used for something else, but not for recitation.
0: And when we say mutawatir, that means, yani, nuqil, it came from a group, from another group, from another group, all large, the way back with a chain of narration, large. A large group to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So it's a very high rank, the mutawatir rank. And then the mashhur rank means it's famous, but not at that same classification as mutawatir. Subhanallah. Barakallahu fiqh, Sheikh. Sheikh, is it mumkin nan'ul al-hukm al-mawjood bil-kalima al-lati...
1: بعد نحن, subhanallah, استفعنا بس لأنه طولنا شوي على مد المنفصل. فبعد ما أكملنا الكلام على بقية الأحكام الواردة فيها، فعنا الياء الساكنة مفتوح ما قبلها بيكون هون الياء حكمها أنها لين، حرف لين. ثم عندنا كمان بعد ذلك الكوثر، واو ساكنة مفتوح ما قبلها كمان حكمها أنها حرف لين في هون. فعندنا الياء والواو إن سكنتا وانفتح ما قبلهما بيكون حكمهما أنهما حرف لين، بسمون حرف لين. هلأ في عنا في بعد ذلك عنا الراء، والراء هون في حال الوقف تسكن، فهل هنا ترقق أم تفخم؟ ينظر إلى الحرف، لحركة الحرف الذي قبلها. إن كان الذي قبلها مفتوح تفخم وكما هو الحال هنا، فإذا هون عندي راء ساكنة لأجل الوقف، ما بعدها حرف مفتوح، فإذا تفخم الراء في هذه الحالة فتنطق على هذا النحو الكوثر، الكوثر بتفخيم الراء لأنها ساكنة لأجل الوقف، مفتوح ما قبلها، سكنت لأجل الوقف وما قبلها مفتوح فهي تفخم.
0: كمان حرف الثاء شيخ سبحان الله،
1: والثاء مهم الكلام على، بارك الله فيك، الثاء كتير كتير مهم الكلام على. كتير من الناس لا يميز بين الثاء والسين، يعني عنده الثاء والسين كلاهما كأنه سين، ما في عنده، لا يميزون بينهما، وهذا الأمر لابد من التنبيه على الثاء هو حرف لثوي، لابد من أن يضع الإنسان طرف لسانه على شيء، على يعني من تحت الثنايا العليا، طرف يعني شيء قليل من لسانه تحت الثنايا العليا حتى يأتي بهذا الحرف الثاء، ولا أن ينطق به كالسين. السين هو حرف، حرف غير الثاء، والثاء هو حرف غير السين. لما بيكون الكلمة في القرآن بالثاء لابد أن تنطقها، أن تأتي بها بالثاء، أن تنطقها بالثاء، وإن كانت بالسين تأتي بها بالسين، ولا تخلط بينهما. نعم. والله تعالى أعلم.
0: سبحان الله. So the listeners, Sheikh Fawaz then began to explain the rules of recitation in this verse for the second and third word, أعطيناك. And he mentioned over here that because the ya has a sukun on it and before it there is a letter that has a fatha on it, this is harfulin. So you give it again, for instance, two harakat. And then for the following word, al-kawthar, the waw also has a sukun on it, and the letter that is before it has a fatha. So again, it's harfulin. And Sheikh also mentioned the importance of harf al-tha, the letter tha, because it's harf lathawi. So you must not mistake it with a sin. You must make sure that you pronounce it from the upper portion of your front teeth. And then Sheikh also mentioned the ra over here. As you can see in the rasm of the Quran, there's a fatha on the ra, but because we are stopping on this ra, for instance, if we are reciting and stopping at the end of each verse, then there's a sukun. And in order to determine whether there's a harf tafkhim or tarqiq for this particular letter, ra, you look at the letter that is before it, and because it has a fatha on it, then you give tafkhim for the ra in this instance. Barakallahu fiqh, samahat al-shaykh, law tatafaddalu wa tubayyan li mustama'in al-kiram ba'd al-ma'ani allati waradat fi hadhihi al-ayah.
1: الله سبحانه وتعالى يقول إنا أعطيناك الكوثر. الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الكوثر. وما هو الكوثر؟ هو نهر، هو نهر أعطاه الله سبحانه وتعالى نبيه، كما روى مسلم وأحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا لما ضحكت؟ فقال أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها صلى الله عليه وسلم. وقال هل تدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد كواكب السماء يخترج العبد منهم فأقول يا ربي إنه من أمتي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فكما تبين من هذا الحديث أن الكوثر هو نهر أعطاه الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. So the listeners, the Sheikh was explaining the meaning of the first verse of Surah Al-Kawthar, and he said that the meaning is certainly Allah has given you, O Muhammad, the river of Al-Kawthar. And Imam Muslim and Ahmad narrated from the root of Anas ibn Malik that he said, the Prophet sallallahu alaihi wasallam seemingly took a nap, and then he raised his head smiling. When we asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam about the reason of his smile, he said to them, a surah was just revealed to me. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam recited Surah Al-Kawthar until the end. Then he asked, do you know what Al-Kawthar is? We said, Allah and His Messenger know best. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, what means? Certainly, it is a river. My Lord, the Mighty and Glorified, has given it to me in paradise. At this river, there is plenty of goodness. My nation will come to it on Judgment Day. Its cups are numerous, like the number of the sky's stars. Some of them fumble and are prevented from drinking. So I would say, my Lord, he is from my nation. I would be told, you do not know what they have innovated after you. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best.
1: Al-Bukhari also narrated from the Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, روى من طريق أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طيبه أو طينه شك الراوي مسك أذفر.
0: Subhanallah. So the Sheikh was also explaining a further narration, and this narration, subhanallah, is from Al-Bukhari. Al-Bukhari narrated from the root of Anas that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, what means? As I was walking in paradise, I came across a river having banks with carved jewels. I said, what is this, O Jibreel? Jibreel said, this is the Kawthar that your Lord has given you. Its fragrance or its clay is musk of sharp fragrance. And over here, the doubt is from the narrator, subhanAllah.
1: كمان سيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر قالت رضي الله عنها هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم من جهل قدره هتك ستره. كل هذا يؤيد على أن المراد بالكوثر هنا النهر الذي أعطاه الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأكرمه به.
0: Subhanallah, the Sheikh further explained that when Our Lady Aisha was asked about the meaning of the saying of Allah Azza wa Jal in the first verse of Surah Al-Kawthar, Aisha replied and said, Al-Kawthar is a river that was given to your Prophet sallallahu alayhi wasallam. Its banks are of carved jewels and its cups are as enormous as the stars. The one who does not know its status will not be covered by its benefit. And dear listeners, all of these sayings that we are discussing in this episode are proof that Al-Kawthar was given to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to glorify his status. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. فضيلة الشيخ لو بنبين لمستمعين الكرام عن هذا النهر الكوثر من أين يأتي هل يشرب منه المؤمنون قبل أن يدخلوا الجنة
1: هل هو هناك شيء يقال له الحوض
0: نعم
1: ينصب منه من باء الجنة
0: نعم
1: يعني من من من من ماء الجنة هناك نهر في الجنة يصب في هذا الحوض يصب في هذا الحوض ولكل نبي من أنبياء الله حوض تشرب منه أمته لكن أكبر الأحواض هو حوض نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا إنما لما يدخل الجنة هو يشرب المؤمن في الجنة يشرب لكن لا يشرب لأجل العطش إنما يشرب تلذذا بما أعده الله تعالى له من النعيم يعني يتلذذ بالشراب الذي أعده الله له في الجنة لكن لا يشرب لأجل العطش لأنه لما شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخول الجنة بعد ذلك لا يصيبه عطش
0: سبحان الله بيشربوا قبل ما يفوتوا على الجنة
1: وهذا الحوض يكون كذلك بعد أن يعبروا الصراط يعني يعبرون الصراط قبل أن يدخلوا الجنة يمرون على الحوض والنبي هو يكون فرطنا على الحوض يعني هو الذي يسبقنا صلى الله عليه وسلم إلى الحوض سبحان الله
0: So the listeners, Al-Sheikh was explaining when I asked about the Kawthar and its location and at what stage do the believers drink from it after they cross the Sirat and before they enter paradise. The Sheikh explained to us that the Kawthar is a river that flows throughout paradise and then it exits from paradise by way of two drain pipes, subhanAllah. That water flows from those pipes and pours into a basin which the Sheikh said is Al-Hawd. And it's mentioned that one is obligated to believe in the basin, which is a massive body of water, similar to a sea, in which Allah Azza wa Jal prepared a drink for the occupants and in paradise, just like he must believe in the scales of justice, the presentation of the deeds, and other essential matters that are confirmed from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And Sheikh also mentioned that, in fact, every single prophet has a basin for his nation. And our Prophet's basin, sallallahu alayhi wasallam, is the largest basin among all of the basins for the other prophets. And the people of his nation, they drink from the basin. And after they drink from it, they will never feel thirsty again. And when they drink in paradise, after they have, of course, drank from the basin, they drink out of pleasure. Not out of need or out of thirst or otherwise. And the Sheikh also confirmed, as we mentioned earlier, that the believers of the nation of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they will drink from the Hawd after they cross the Sirat, the bridge to paradise, and before they enter paradise, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam would be leading the way for them. سمحت الشيخ لو بننتقل للمستمعين الكرام إلى الآية الثانية ونبين لهم بعض أحكام التجويد لهذه الآية
1: الله سبحانه وتعالى يقول فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر هون المراد فصل لربك يعني فصل لربك صلاة العيد
0: نعم
1: وقيل أنها صلاة الصبح بمزدلفة يعني صلي صلاة الصبح بمزدلفة وقيل أنها الصلوات الخمس يعني مش بالتخصيص صلاة الصبح فصلي لربك وانحر هون معناته انحر البدن انحر البدن والذبائح يعني والبدن جمع بدن وهي الإبل وهي خيار أموال العرب وتصدق على المحاويج خلافا لمن يدعهم ويمنع عنهم الماعون كما جاء ذلك في السورة التي قبلها.
0: Subhanallah. So the listeners, the Sheikh was explaining that the meaning of this verse is literally, so pray for the sake of your Lord and slaughter as a sacrifice. And the exact meaning is for this particular verse, فصلي, it refers to the prayer of Eid. And the Sheikh also mentioned that scholars said that it can also mean the Subah prayer in Muzdalifah, and also the five daily prayers. So in this ayah, it means pray the Eid prayer and slaughter camels on that day as a sacrifice to your Lord. And subhanAllah, Sheikh mentioned that the reason why camels were specified over here for the Nahr is because the camels are a very precious commodity to the Arabs at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the Muslims were ordered to slaughter them and offer their meat in charity to the needy Muslims. And this practice was contrary to the practice of those who did not enjoin feeding the needy. And of course, there are other meanings said about the verse also. سمحت الشيخ لو نبين لمستمعين الكرام بعض أحكام التجويد لهذه الآية.
1: الله تعالى يقول فصل لربك وانحر. الصاد أكيد لابد أن نميزها عن السين وإلا بتغير المعنى. يعني لابد أن نقول فصل. الصاد صحيح مخرجها من مخرج السين، لكن الصفات التي في الصاد غير الصفات التي في السين. يعني اللي بيميز حرف الصاد عن حرف السين هو الصفات. من صفات السين الانفتاح، من صفات السين الاستفال، اللسان يستفل عن الحنك الأعلى إلى الأسفل. أما الصاد فيها الاستعلاء، يعني يستعلي اللسان إلى الحنك الأعلى، وفيه كمان صفة الإطباق. الإطباق بمعنى أن طائفة من اللسان تطبق على الحنك الأعلى. فهذه الصفات بتميزها عن شو؟ عن الصفات التي صحيح، عن الصفات التي هي في السين. صحيح أنه في صفات هي تتفق مع السين. نعم. يعني مثلا الهمس، الصاد فيه همس والسين فيه همس، كلاهما من حروف الهمس. يعني حروف الهمس مجموعة في قول القراء، فحثه شخص سكت، فالصاد موجودة والسين موجودة. كمان بتتفق مع السين، كلاهما يتفق، يعني أنه كلاهما فيه صفير، يعني من حروف الصفير. الصاد من حروف الصفير والسين من حروف الصفير، لكن مثل ما بينا أنه كمان فيه صفات تختلف عن يعني تختلف فيه الصاد عن السين، منها الانفتاح ومنها الاستفال الذي هو في السين، ضده اللي هو إطباق والذي هو استفال. فإذا بدنا نميزها. فإذا كلمة، إذا لو قرأ الإنسان بالسين بده تصير فسلي، يعني الأمر بالتسلية. أما هون فيه الأمر بشو؟ الأمر بالصلاة. فصلي لابد أن يأتي لذلك بالصاد من مخرجها ويميزها عن السين. الأمر الثاني اللي هو مهم، أن نمد اللام، لأنه كذلك لو مددت اللام فقلت فصلي بالمد لبصير هون الخطاب للأنثى، وهذا الخطاب للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا الإنسان كمان بده يحرص على لا يمد اللام هون، فدغري بيوصلها بالتي بعدها. فصلي لربك، الراء في كلمة ربك مفتوحة، لابد من تفخيمها، لأن الراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة تفخم، وإن كانت مكسورة ترقق. لربك وانحر، عندنا نون ساكنة أتى بعدها الحاء، والحاء من حروف الحلق، فإذا هي من حروف الإظهار بالنسبة للنون. فإذا لابد من إظهار النون عند الحاء. شو يعني إظهار النون عند الحاء؟ يعني لابد من إخراج النون من مخرجها من غير غنة. بيجي عنا الراء، والراء هون ساكنة وسكونها أصلي. هلأ منفخم أم الرقيق؟ لأن الراء هي بين حالة الترقيق وحالة التفخيم، يعني إذا كان توفرت شروط التفخيم نفخم، وإن كانت توفرت شروط الترقيق نرقيق. طيب هلأ هون شو المتوفر؟ منطلع أنه هيدي الراء ساكنة، السكون ما بيدلنا على أنها مفخمة أو مرققة. إذا كانت ساكنة ننظر إلى حركة الحرف الذي قبلها، إذا كان حركة الحرف الذي قبلها مفتوح أو مضموم بتكون الراء هون الساكنة مفخمة. فلو نظرنا من لي إلى الحرف الذي قبلها الحاء وعلى فتحة، فإذا الراء هون تكون في حالة التفخيم، فنقول وانحر، بس ما منفخم الحاء، نرقق الحاء لأنه من حروف الاستفال ويلزم من ذلك الترقيق، والراء هون

0: حروف التصفير. And we must ensure that we pronounce this word with the sad, otherwise it will change the meaning. Because if you pronounce it with the sin, then it becomes, instead of giving an order for the Prophet sallallahu alaihi wasallam to pray for the sake of his Lord, then it becomes in the meaning of at-tasliyah, which is sort of wasting time. So it completely changes the meaning, and you must be careful in pronouncing the correct letter in every single word of the Holy Quran. And then also at the end of this first word, there is a shadda on the lam, but the Sheikh said, don't extend or emphasize this so that it sounds like fasalli, because then if you apply the ya here, then it becomes an amr for the female. And we know that in this particular verse, this is an amr for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And we move on to the next word, my dear listeners, لِرَبِّكَ. Over here, again, with the ra, there's a fatha, so we know that the ra is مُفَخَّمَة. And then we move on to the word وَنْحَر. And the Sheikh explained over here that the ha is from حُرُوف الْحَلْقِ. And you must ensure that because it's مُرَقَّقَة, that you mention the ha with the tarqiq, and before it, there's a noon that is sakin. So that means over here, you must give adhar for the noon. You don't do any form of ghunna over here. Wan har. And then the ra at the end has a sukoon on it, so it doesn't have a haraka. So in order for you to determine whether the ra over here is mufakhama or muraqqaqa, you must look at the letter that is before it and the haraka that is on that letter which is before it. And in this case, the letter before it, the ha, has a fatha on it. So over here, we give the ra tafkhim. Barakallahu feek, samahat al-shaykh. Inshallah, benfeed mustama'ina al-kiram, ubnantail la-akhir ayah min hadhihi al-surah, unbayin lahum ahkam al-tilawa lihadhihi al-ayah.
1: Allah Ta'ala yaqul, inna shani'aka huwal abtar. إن عنا النون مشددة كما مينا في أول السورة أن النون إذا كانت مشددة يجب إظهار غنتها والغنة مخرجها الخيشوم ومقدارها حركتين إن شانئك هذا المراد بالغنة بعدين عنا شانئك هو الأبتر عنا الباء ساكنة والباء إذا كانت ساكنة بتكون حرف مقلقل وحروف القلقلة هي خمسة قطب جد القاف والطاء والباء والجيم والدال وهذه الحروف الخمسة إذا كانت ساكنة بيكون فيها صفة القلقلة سواء كان السكون سكون أصلي أو سكون لأجل الوقف هلأ إذا كانت في وسط الكلمة يعني عند الوصل يعني ليست عند الوقف بتكون القلقلة فيها أضعف مما لو كانت عند الوقف يعني قوة الباء مثلا في قوله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب لأنه أنا وقفت عليها وفيها قلقلة بتكون القلقلة هنا أقوى من القلقلة في قوله تعالى الأبتر لأنها في وسط الكلمة وبرجع عنا موضوع الراء الراء هون هي مضمومة لكن سكنت لأجل الوقف طيب هون لما تسكن بتكون في حالة تفخيم أم الترقيق مثل ما قلنا السكون ما بيعطيني إذا كانت في حالة الترقيق أو في حالة التفخيم بدي أنظر على حركة الحرف الذي قبلها إن كان الذي قبلها مفتوح أو مضموم شو بتكون؟ بتكون مفخمة فالذي قبلها مفتوح فإذا حكم الراء أنها مفخمة الأبتر لكن منأكد أنه تفخيم الراء لا يستدعي تفخيم التاء فإذا الإنسان بده يحافظ على ترقيق التاء ثم تفخيم الراء الذي بعدها والله تعالى أعلم.
0: So dear listeners, the Sheikh was explaining the rules of recitation for the last verse of this surah and he started off by talking about the first word where there is a noon with a shadda on it. So over here there's a ghunna, inna, two harakat. And then he moved on to the last word, al-abtar. And he mentioned that on the ba, there's a sukoon. And al-ba is from huruf

0: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
2: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
6: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
7: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
6: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
7: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
8: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه قيل إن الأمانة تطلق على معان متعددة، منها ما أتمنه الله تعالى على عباده من العبادات التي كلفهم بها، ومنها الأمانة المالية، وهي الودائع التي تعطى للإنسان ليحفظها لأهلها، وكذلك الأموال الأخرى التي تكون بيد الإنسان لمصلحته أو مصلحة مالكها. فقد قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنهما: الآية عامة. قالوا: هذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده، من الصلوات والزكوات والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك، فهو مؤتمن عليه. ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغيرها مما يأتمنون فيه بعضهم على بعض، فأمر الله عز وجل بأدائها. فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث النبوي الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها. رواه أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه. وأورد البيهقي في السنن الكبرى عن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. قال المناوي في كتابه فيض القدير: قوله اضمنوا لي ستا أي من الخصال، من أنفسكم أي بأن تداوموا على فعلها، أضمن لكم الجنة أي دخولها. اصدقوا إذا حدثتم أي لا تكذبوا في شيء من حديثكم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال البيهقي: ودخل فيه ما أمر المؤمن به من العبادات والأحكام، وما عليه من رعاية حق نفسه وزوجه وأصله وفرعه وأخيه المسلم من نصحه، وحق مملوكه أو مالكه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: واحفظوا فروجكم يا أيها الرجال والنساء عن فعل الحرام، لثنائه تعالى على من يحفظها بقوله عز وجل: والحافظين فروجهم والحافظات. ثم أكمل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه فقال: وغضوا أبصاركم أي كفوها عما لا يجوز النظر إليه، وكفوا أيديكم أي امنعوها من تعاطي ما لا يجوز تعاطيه شرعا، فلا تضربوا بها من لا يسوغ ضربه،
ولا تناول بها مأكولا أو مشروبا حراما ولا تفعل نحو ذلك. فمن فعل ذلك أي من حفظ الجوارح من الحرام قد حصل على رتبة الاستقامة المأمور بها في القرآن الكريم. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: them did not come out past his chest.
1: عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس.
2: هذا كله ذكرناه قبل.
1: أنور
2: أنه كان عريض الصدر وغير ذلك. نعم.
1: أنور المتجرد.
2: أنور المتجرد يعني ما يكشفه من بدنه, ما ينكشف من بدنه منير, ينير.
0: If the Prophet صلى الله عليه وسلم were if a part of his body were to show, if he was taking off, for example, his qamis, his shirt, and his upper body showed, it had a glow to it.
1: موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري.
2: اللبة هو الصدر, موضع القلادة من الصدر, يعني المرأة أو الذي يضع قلادة, موضع القلادة هاي اللبة, الشعر الذي هاي اللبة. فإذا الشعر الذي هذا المسروبة, هذا يصف المسروبة, أن المسروبته عليه الصلاة والسلام عنده مسروبة, شعر متصل من الصدر إلى السروبة كما so, ذكرنا قبل.
0: As we mentioned previously, the Prophet صلى الله عليه وسلم had a thin line of hair from his chest to his navel.
1: عار الثديين والبطن مما سوى ذلك.
2: أما باقي بطنه وثدياه فليس عليهما شعر.
0: As for the rest of his stomach and his breast, صلى الله عليه وسلم, there was no hair on that.
1: أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر.
2: ولكن كان هناك شعر على ذراعيه ومنكبيه وأعلى على ذراعيه. ومنكبيه هنا وأعلى الصدر.
0: However, the Prophet sallallahu alayhi wasallam did have hair on his arms, his shoulder, and the top, his upper chest.
1: طويل الزندين.
2: الزند هو هذا الزند الذي هنا. هذا العظم هنا المفصل ما بين اليد والساعد, هذا الزند كان زنده عليه الصلاة والسلام طويلا, معناه كان قويا, هذه علامة قوة الساعد, لما يكون الزند طويلا عريضا يعني هذا علامة على قوة الساعد.
0: The Prophet صلى الله عليه وسلم had a wide wrist, and this reflects strength in the arm.
1: رحب الراحة.
2: الراحة هذه. رحب الراحة معناه واسع الراحة.
0: His hand, صلى الله عليه وسلم, was also wide.
1: شثن الكفين والقدمين.
2: كما قلنا قبل, كفه غليظة وقدمه غليظ.
0: Also, as we mentioned previously, his hand, صلى الله عليه وسلم, and his feet were fully fleshed.
1: سائل الأطراف.
2: سائل الأطراف يعني أطرافه, أصابعه ممتدة من غير اعوجاج ومن غير تكسر جلد. نعم, طولا معتدلا من غير تكسر جلد ومن غير اعوجاج, طولا متناسبا مع باقي بدنه عليه الصلاة والسلام.
0: The Prophet صلى الله عليه وسلم, his hands and his feet were long, proportional to the rest of his body. They were straight, without the skin being wrinkled.
1: خمصان الأخمصين.
2: الأخمص هو أسفل الرجل. الرجل لما يدوس الإنسان بها على الأرض, هناك جزء منها لا ينال الأرض. هذا الموضع كان من النبي عليه الصلاة والسلام مرتفعا, من غير أن يكون مرتفعا كثيرا, لكن كان لا ينال الأرض. بعض الناس على خلاف الغالب هذا الجزء ينال الأرض منهم, هو لم يكن كذلك عليه الصلاة والسلام, كان مرتفع وسط القدم من أسفل لا ينال الأرض ارتفاعا غير كثير.
0: So the Prophet صلى الله عليه وسلم, as for his feet,

0: if you know the, يعني as you know, the bottom of the feet, if a person were to stand on something, then a part of the foot would actually touch what this person is standing on. And there's one part of the foot that kind of arches. It doesn't touch the floor or what the person is standing on. The Prophet sallallahu alayhi wasallam, his foot was like this. So part of it would touch the floor, and the part where the arch was, it would not touch the floor. It was slightly above the floor.
1: مسيح القدمين.
2: مسيح القدمين يعني الجلد جلد قدميه ليس فيه تعوج.
0: The Prophet
2: جلد قدميه لين من غير تعوج فيه.
0: The Prophet's feet, sallallahu alayhi wasallam, the skin on the upper part of his foot was smooth without any wrinkles.
1: ينبو عنهما الماء.
2: لأنه ليس فيهما تعوج ولا اعوجاج. إذا غسل قدميه الماء ينبو عنهما لا يعلق على قدمه.
0: So because his feet were like this, smooth, without any wrinkles, if water were to be poured on his feet, it would not get stuck on his foot. Rather, it would just go off his feet.
1: إذا زال زال قلعة.
2: إذا مشى رفع رجله عن الأرض بقوة.
0: When he walked, صلى الله عليه وسلم, he would take strong strides. He would raise his foot in a strong manner.
1: يخطو تكفيا.
2: يمشي كما قلنا بسرعة وبقوة.
1: ويمشي هونا.
0: So the Prophet صلى الله عليه وسلم used to walk, as we mentioned, with fast, strong steps.
2: ويمشي هونا يعني يمشي بتواضع ليس بكبر.
0: Also, the Prophet صلى الله عليه وسلم, at the same time, the way he walked was a humble walk. It was not an arrogant walk.
1: ذريع المشية
2: واسع الخطوة. ذريع المشية واسع الخطوة.
0: His steps were wide, big steps.
1: إذا مشى كأنما ينحط من صبب.
2: إذا مشى كأنما ينزل من فوق إلى في نزول.
0: When he walked, he would walk quickly, as we mentioned, slightly leaning forward, as if he was coming from a high place to a lower place, going down. نعم.
1: وإذا التفت التفت جميعا.
2: كما ذكرنا قبل يلتفت إلى من يكلمه بكله بجميعه.
0: As we mentioned, if someone were to talk to him, the Prophet صلى الله عليه وسلم would not just turn his head towards this person, rather he would turn his whole body towards this person.
1: خافض الطرف.
2: خافض الطرف يعني ينظر إلى الأرض لا يرفع نظره إلى السماء.
0: Most of the time, the Prophet sallallahu alayhi wasallam would look towards the ground. He would not raise his head to look up to the sky.
1: نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء.
2: نعم.
0: So the Prophet sallallahu alayhi wasallam, his looking to the ground was more than when he would look to the sky, as we mentioned.
1: جل نظره الملاحظة.
2: أغلب وقته ينظر بلحظ العين. بارك الله فيك. أي بطرف العين. يعني أليس قلنا أغلب الوقت ينظر إلى الأرض لكن ينظر إلى ما يجري حوله أحيانا بطرف العين بطرف عيني. هذا معنى الملاحظة بلحظ العين بطرف العين هكذا.
0: So the Prophet sallallahu alayhi wasallam, as we mentioned, most of the time he was looking to the ground, and he would see, however, sometimes what is happening around him with the side of his eyes. Most of the time, with the side of his eyes, he would see what is happening around him. So he would be looking to the ground, but he would see what's happening around him from the side of his eyes.
1: يسوق أصحابه.
2: يقدم أصحابه أمامه تواضعا يجعل أصحابه يمشون أمامه ويمشي هو خلفهم انكسارا وتواضعا.
0: From out of humbleness, the Prophet sallallahu alayhi wasallam, when he would walk with his companions, he would have his companions walk in front of him. The Prophet would walk behind them.
2: المتكبر يحب أن يمشي ويمشي الناس حوله أن يمشي هو في رأسهم والناس حوله.
0: Arrogant people, they like to walk in front and have people surround them, around them, behind them, to the side. But this person would be in front.
2: لأن هذا يظهر أن له تقدما عليهم.
0: Because this gives a gist that he is higher than them and better than them.
2: أما النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل أصحابه أمامه.
0: As for the Prophet صلى الله عليه وسلم, he used to have his companions walk in front of him.
2: انكسارا وتواضعا.
0: Out of humbleness.
2: امضي.
1: ويبدأ من لقي بالسلام.
2: فإذا لقي واحدا في الطريق النبي يسبقه فيسلم عليه أولا.
0: And if the Prophet sallallahu alayhi wasallam were to meet someone while he was walking, the Prophet sallallahu alayhi wasallam would be the first to say as-salam, as-salamu alaykum to the other person.
1: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب أنه قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم
2: واسع الفم مضى معنا نعم
1: أشكل العين
2: أشكل العين معناه كان في بياض عينيه خطوط حمرة أليس قلنا كان عليه الصلاة والسلام شديد سواد العين وكذلك بياض عينيه شديد لكن في هذا البياض كان يوجد خطوط حمرة.
0: So the Prophet sallallahu alayhi wasallam, in this narration, it's mentioned that the Prophet sallallahu alayhi wasallam, if you remember, we mentioned in the previous class that the colored part of the Prophet's eye was very black and that the white part was very white. It is also however, in the white part of his eyes, there were small red lines.
2: منهوس بعض شراح هذا الحديث قالوا هذه علامة على الشجاعة هكذا قال بعضهم.
0: Some of the scholars that explained this hadith mentioned that this is a sign of courage. This is what they mentioned.
1: منهوس العقب.
2: منهوس العقب. العقب هو مؤخر الرجل من خلف. منهوس العقب يعني لم يكن على مؤخر رجله لحم كثير. منهوس العقب ما كان عليها لحم مؤخر رجله.
0: The heel of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, his heels did not have a lot of meat on them.
2: ما كان عليها لحم.
0: There was no meat
2: on them.
0: Very little.
1: قال شعبة قلت لسماك بن حرب ما ضليع الفم قال عظيم الفم
2: مر معنا نعم
1: قلت ما أشكل العين قال طويل شق العين
2: وهذا خطأ بالإجماع بإجماع العلماء سماك أخطأ في تفسير هذه الكلمة لأن أشكل العين ليس معناه أن عينه واسعة وأن شق عينه كبير مع أن عين النبي عليه الصلاة والسلام كانت واسعة لكن ليس هذا هو المعنى أشكل العين بإجماع العلماء معناه في بياض عينه يوجد خطوط حمرة فهذا خطأ من سماك
1: قلت ما منهوس العقب قال قليل لحم العقب
2: أيوة. There is something that one of the narrators explained wrong in this hadith. So that the proper explanation is what we mentioned. نعم.
1: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث يعني ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة قمراء إضحيان.
2: إضحيان قمراء القمر فيها ظاهر. إضحيان يعني أنه كامل كما مر معنا في حديث سابق في ليلة البدر رآه.
0: So this companion in this narration, Jabir, the son of Samura, says, I saw the Prophet sallallahu alayhi wasallam one night that there was a full moon and the moon was not covered with clouds, so it was apparent.
1: وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو أحسن عندي من القمر.
2: مر معنا هذا الحديث قبله.
1: حدثنا سفيان.
0: So he said, so I saw the Prophet صلى الله عليه وسلم on this night where there was a full moon and the moon was apparent, it was not covered by clouds. And the Prophet sallallahu alayhi wasallam was wearing a red hullah, which is, we explained in the previous class. He said, so I looked at the Prophet sallallahu alayhi wasallam. I would gaze to the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and then I would gaze at the moon. He says, and I saw that the Prophet sallallahu alayhi wasallam was more beautiful than the moon.
1: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق
2: أن أغلب most of the people nowadays they might not understand this hadith properly because they are not used to look at the moon because they are surrounded with buildings etc. They don't look at the moon, but those who live in areas that are not like that, they like to look at the moon. It's nice. It lets you feel a nice feeling. So he was saying that I felt much nicer looking at the Prophet عليه الصلاة والسلام than looking at this full moon. This is something that many people nowadays, they don't understand it because they didn't experience it. Especially for people at the time, the companions of the prophets, they didn't have high buildings and they had open spaces. No trees, it was open, few trees, etc. The spaces were open. So they used to, when they travel, when they stay awake at night, etc., it would feel very nice to see the full moon, to look at the full moon.
1: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق أنه قال سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟
2: مثل السيف يعني طويلا مع لمعان كالسيف هذا معناه.
0: So in this narration, one of the tabi'een, the followers of the companion, says, I asked the great companion Al-Bara ibn Azib رضي الله عنهما, was the face of the Prophet صلى الله عليه وسلم long, a long face?
1: قال لا.
2: له لمعان كالسيف.
0: Was it a long face that glows like the sword glows?
1: قال لا بل مثل القمر.
2: قال لا ما كان وجهه طويلا مثل السيف إنما كان أميل إلى الاستدارة مثل القمر ولم يكن مستديرا استدارة تامة كما سبق وبينا.
0: This companion answered, no, the Prophet's face, sallallahu alayhi wasallam, was not a long face. Rather, it was slightly rounded. It wasn't completely rounded, but slightly rounded.
2: وَمُنِيرًا مِثْلَ الْقَمَرِ
0: And it had a glow, not like a sword, rather like the moon.
1: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُودَ الْمَصَاحِفِيِّ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر.
2: هذا كله سبق أن بيناه. All of this we mentioned before.
1: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء
2: عرض علي الأنبياء رأيت الأنبياء الله جعلني أرى الأنبياء ولم يبين عليه الصلاة والسلام متى حصل هذا وهل كان في اليقظة أو في المنام فلا نعرف نحن يحتمل أن يكون يقظة ويحتمل أن يكون مناما لا نعرف
0: So in this narration the Prophet صلى الله عليه وسلم said I saw the prophets the previous prophets the Prophet صلى الله عليه وسلم did not make clear for us did he see them in his sleep while sleeping in a dream or did he see them while awake this is possible and this is possible
1: فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة
2: يعني يقول فوجدت سيدنا موسى عليه السلام رجلا خفيف اللحم ليس عليه لحم كثير طويلا كأنه من رجال قبيلة شنوءة شنوءة قبيلة معروف رجالها بالطول كأنه من رجال شنوءة يعني وجدت موسى خفيف اللحم طويل القامة
0: The Prophet صلى الله عليه وسلم said, Among those who I saw was Prophet Musa. And I saw that he was not obese and he was tall. Like similar to the...
2: خفيف اللحم, مش بس not obese. ما كان عليه لحم كثير.
0: So he said that I saw that Prophet Musa was thin and tall, similar to the men from the tribe of Shanu'a. Shanu'a is a tribe that is known that its people are thin and tall.
1: وَرَأَيْتُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهَا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودِ
2: يعني رأيت سيدنا عيسى وأقرب من يشبهه بين أصحابي عروة بن مسعود.
0: The Prophet صلى الله عليه وسلم said, I also saw Prophet Isa, Jesus, and among my companions, the most similar in appearance to him is عروة, the son of مسعود.
1: ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبه صاحبكم يعني نفسه
2: صلى الله عليه وسلم معناه وأما إبراهيم فأنا أكثر الناس شبها به هذا معناه
0: The Prophet صلى الله عليه وسلم As for Prophet Ibrahim, Prophet Abraham, I also saw him and the most similar among us to him is me. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam stated that he was the most similar in appearance to Prophet Ibrahim among him and his companions.
1: وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةُ
2: الْكَلْبِي كان من مشاهير الصحابة لما رأى جبريل متشكلاً عليه الصلاة والسلام يعني رأى جبريل على هيئة إنسان على هيئة بشر فوجد أن أقرب الناس شبها به دحية الكلبي وهذا دحية كان شديد الجمال كان إذا جاء إلى بلد إذا سمع أهل البلد أنه جاء إليها يخرج الناس من بيوتهم لينظروا إليه لما يسمعون من جماله حتى المرأة التي لا تترك البيت ولا تخرج من الخدر يعني من جزء البيت المخصص للنساء التي لا تخرج كانت تخرج لتنظر من شهرته بذلك
0: Also the Prophet صلى الله عليه وسلم said I saw angel Jibreel and he had taken a form other than his true form And the most similar person to Angel Jibreel in the form he had taken was Dihya, who is one of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. His name is Dihya al-Kalbi. He was very well known and very famous that he was very handsome, to an extent that when he used to go somewhere, people in that area, even women that would not leave their house, used to go out to see him because they all have heard of how handsome he was.
1: حدثنا محمد بن بشار وسفيان بن وكيع المعنى واحد قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري أنه قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري.
2: هذا أبو الطفيل آخر واحد مات من الصحابة، لذلك قال وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، لأنه آخر واحد مات من الصحابة، مات بعد سنة 100 من الهجرة.
0: One of the companions named Abu Tufail said, I saw Rasulullah, I saw the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and there is not a single person left living on earth that has seen him other than me. And this is, he said this because he was the last among the companions to pass away. He was the last among the companions to die. His name is Abu Tufail. He passed away after the year 100 of from Al-Hijrah, from the immigration of the Prophet sallallahu alayhi wasallam.
1: قلت صفه لي قال كان أبيض مليحا مقصدا.
2: أبيض معروف، مليحا جميلا، مقصدا أي معتدلا، متناسق الأجزاء، متناسق الأعضاء.
0: So one of the people that heard Abu Tufail say this told him, describe the Prophet sallallahu alayhi wasallam for me. So Abu Tufail said the Prophet sallallahu alayhi wasallam was, as we mentioned, he was white, a shade of white as if it was mixed with slight red. He was handsome and he was proportional.
2: ومعتدلاً.
0: Moderate. His medium built.
1: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا عبد العزيز بن ثابت.
2: عبد العزيز بن ثابت هكذا أيضا في النسخ، والصحيح بن أبي ثابت.
1: الزهري.
0: This is also something, a note that pertains to this narrator mentioned in this chain. His name, as said here in the copy, is Abdul Aziz ibn Thabit. And what is correct is Abdul Aziz ibn Abi Thabit.
1: قال حدثنا عبد العزيز بن ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين.
2: هذا كما قلنا قبل، بين الثنيتين فراغ قليل.
1: إذا تكلم.
0: As we mentioned, in this narration is mentioned that the Prophet sallallahu alayhi wasallam, his front teeth, they were not connected. There was a slight space between his front teeth.
1: إذا تكلم رؤيا كأن النور يخرج من بين ثناياه.
2: نعم، كأن النور يخرج إذا تكلم. واضح.
0: When the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to speak, this companion says, we would see as if light used to come out of his mouth.
2: Sallallahu alayhi wa sallam. نكتفي بهذا، نقف هنا، والله تعالى أعلم.

0: الجويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: أتويم أفين سبونسر.

يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء

أخذه فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن

ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير.

هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

أتقون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون.

هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام

والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا

في هذه الحلقة سنتكلم إن شاء الله عن المعالم الإسلامية والأثرية في المملكة الأردنية الهاشمية.

معالم إسلامية. كان الأردن بوابة للفتوحات الإسلامية، امتزجت بترابه دماء شهداء المعارك التي دارت رحاها على أرضه، وأهمها معركة مؤتة واليرموك. وقد أقيمت المساجد والأضرحة والمقامات إحياءً لذكرى عظماء من الصحابة والشهداء في أماكن متعددة من البلاد. ففي مؤتة والمزار ضريح جعفر بن أبي طالب، ومقامات زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة والحارث بن عمير رضي الله عنه. وفي وادي الأردن مقامات لعدد من الصحابة الأجلاء، كمقام ضرار بن الأزور بالقرب من بلدة دير علة، والقائد الشهير والصحابي الجليل أبي عبيدة بن الجراح، وشرحبيل بن حسنة، ومعاذ بن جبل، وعامر بن أبي وقاص في الأغوار الشمالية رضوان الله تعالى عليه.

معالم أثرية، جرش مدينة التاريخ، إلى شمال من عمان وعلى مسافة نحو ساعة من الزمن تقع مدينة جرش، جراس القديمة، وهي تعود للعصور اليونانية والرومانية، وما تزال تحتفظ بآثارها القديمة، وأشهرها البوابة الكبرى ذات الأقواس الثلاثة. وجرش مدينة الألف عمود، وتقع في واد أخضر تجري فيه عيون المياه العذبة، وهذه الآثار محط أنظار الرحالة والسياح وطلاب المعرفة من جميع أقطار الدنيا. تبعد مدينة جرش التاريخية 48 كيلومتر شمال العاصمة عمان، ولا شك أن هندستها المعمارية فريدة من نوعها، حتى إن أثر عجلات العربات التي تجرها الأحصنة في ذلك الزمن الغابر ما زال باقيا حتى الآن.

البتراء عاصمة الصخور الوردية. تعتبر مدينة البتراء عاصمة العرب الأنباط، من أشهر المعالم الأثرية في الأردن، وهي تبعد عن العاصمة عمان مسافة 262 كيلومتر إلى الجنوب. فقبل نحو 2000 عام رحلت من شبه الجزيرة العربية قبائل البدو الأنباط باتجاه الشمال، واستقروا في بتراء وحطوا رحالهم فيها. ونظراً لجغرافيتها الفريدة وموقعها المنيع، حيث موقعها يسهل الدفاع عنها ضد الغزاة كقلعة حصينة، اتخذوها عاصمة لمملكتهم، وبنوا بيوتاً حفروها في الصخور والنتوءات والكهوف. وحتى يومنا هذا ما زالت البتراء عاصمة الصحراء، تحمل طابع البداوة، فالزائر يصل إلى قلب المدينة الوردية راجلاً على قدميه أو راكباً على القناطير. وهناك قلعة الأزرق التي بناها الرومان وجددها العرب، وقصر الطوبة الضخم. أما قلعة الكرك وقلعة الشوبك اللتان بنيتا على الدرب السلطاني، فتعودان إلى فترة الحروب الصليبية، وتقعان في مناطق جبلية وعرة، وفيها الأروقة والأبراج والاستحكامات التي تؤشر إلى طراز الفنون الحربية التي كانت سائدة في القرون الوسطى، وهي التي استولى عليها القائد السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ليقطع الطريق على الفرنجة. والكرك مدينة أردنية تقع شرقي البحر الميت، وتمثل قلعة الربض فن العمارة الإسلامية، وتقع هذه القلعة الحصينة على رأس جبل بالقرب من عجلون، وقد بناها القائد عز الدين أسامة أحد قوات الناصر صلاح الدين الأيوبي في بلاد بني عوف، واتخذ منها صلاح الدين قاعدة له في حملة عسكرية لطرد الغزاة الإفرنجة وتحرير بيت المقدس وسائر بلاد الشام. وقد اشتهرت قلعة الربض كمحطة مهمة، وهناك قلاع أموية وعباسية وعثمانية كثيرة، بعضها اندثر وبعضها ما زال ماثلا للعيان حتى الآن.

وسنتابع الحديث بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة أخرى عن بعض الأماكن في المملكة الأردنية الهاشمية.

وهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون.

قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.

اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون

بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.

وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون

أنفسهم ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر

وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم

له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين

خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: إخوة الإيمان، كنا مع تلاوة عطرة لسورة ياسين، تلاها علينا القارئ الحاج محمد معروف قرانوح.
3: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: روى البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. أحبابنا الكرام، نبقى الآن وإياكم مع فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي يشرح لنا بعض أسماء الله الحسنى ضمن هذه المحاضرة النافعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم. وذكرنا أن المراد بحفظها أن يكون مستظهرا لها مع اعتقاد معانيها. وذكرنا في الأسبوع الماضي معنى كلمة الله، وقلنا الله من له الإلهية، وهي القدرة على الاختراع، أي إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود. وذكرنا معنى الرحمن، وهو من الأسماء الخاصة بالله، وهو الذي شملت رحمته المؤمن والكافر في الدنيا، وهو الذي يرحم المؤمنين فقط في الآخرة. وذكرنا الرحيم، ومعناه الذي يرحم المؤمنين فقط في الآخرة. وذكرنا الملك، ومعناه أن الله موصوف بتمام الملك، وملكه أزلي أبدي. وأما الملك الذي يعطيه الله للعبد في الدنيا فهو حادث يزول. وذكرنا معنى القدوس، وهو الدائم، وهو المنزه عن الشريك والولد وصفات النقص كالحاجة والمكان أو الزمان، فهو خالقهما وخالق ما سواهما، وهو تبارك وتعالى المنزه عن النقائص والطاهر من العيوب. وذكرنا معنى السلام، والسلام أي الذي سلم من كل عيب، فلا يوصف بالظلم أو الولدية أو الزوجية. وذكرنا معنى المؤمن، وهو الذي يصدق عباده وعده ويفي بما ضمنه لهم. نذكر الآن معنى اسم الله المهيمن. الله تعالى سمى نفسه في القرآن المهيمن، ومعنى المهيمن أي الشاهد على خلقه بما يكون منهم من قول أو فعل أو اعتقاد. هذا معنى المهيمن، الشاهد على خلقه بما يكون منهم من قول أو فعل أو اعتقاد. والله تعالى العزيز، ومعنى العزيز القوي الذي لا يغلب، لأن الله تعالى غالب على أمره، كما قال الله تعالى في القرآن: والله غالب على أمره، أي لا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالله تعالى العزيز، وقال تعالى وهو العزيز الحكيم. فإذن العزيز من أسماء الله، أي القوي الذي لا يغلب، لأنه تعالى غالب على أمره. والله تعالى الجبار، ومعنى الجبار الذي جبر مفاقر الخلق. الله يجبر فقرنا، الذي جبر مفاقر الخلق. وبعضهم قال الجبار أي الذي قهر الخلق على ما أراد، معناه ما شاء الله كان، ما شاءه الله لا بد أن يكون، وما لم يشأه لا يكون. ما شاء الله دخوله في الوجود دخل في الوجود في الوقت الذي علم وشاء دخوله فيه، فلا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله. فكل ما يحصل في هذا العالم، كل ما يدخل في الوجود من خير أو شر أو كفر أو إيمان أو معصية أو طاعة، كل ذلك بمشيئة الله. لولا أن الله شاء دخول ذلك في الوجود ما دخل، ولكن الله شاء ذلك فدخل في الوجود. فإذن كل ما يحصل في هذا العالم، حتى الورقة التي تسقط من الشجرة تسقط بمشيئة الله، حتى موج البحر الذي يتحرك ويتكسر على الصخور هذا بمشيئة الله. فالله تعالى هو الذي جبر الخلق على ما أراد، أي لا يكون إلا ما أراد الله عز وجل. فلا يدخل شيء في الوجود رغما عن مشيئة الله، لأنه لو كان يحصل شيء في هذا العالم ويدخل في الوجود والله لم يشأه، لمعناه أن شيئا يحصل في ملك الله بغير مشيئة الله عز وجل، يعني دخل في الوجود رغما عن مشيئته، وهذا دليل العجز، والعجز على الله مستحيل. فإذن من هنا قال العلماء كل ما يدخل في الوجود بمشيئة الله. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، كل شيء بمشيئة الله. وهل العبد يشاء دوما الخير، أم تارة يشاء الخير وأحيانا يشاء الشر؟ كله بمشيئة الله، تحت مشيئة الله، أي إن شاء الله حصوله حصل، وإن لم يشأ الله حصوله لا يحصل. أحيانا شخص يحاول قتل إنسان فيضربه يطعنه بالسكين فيموت، هو شاء قتله، والله شاء لذلك الرجل أن يموت بهذه الطعنة، لأن الله شاء له أن يموت بهذه الطعنة مات هذا الإنسان. فمشيئة العبد تحت مشيئة الله. أحيانا يستعمل الشخص طلقات نارية، يطلقها على الشخص طلقات عديدة تدخل في جسده فلا يموت، هو أراد قتله وشاء قتله، ولكن الله ما شاء له أن يموت بهذه الطلقات. فمشيئة العبد تحت مشيئة الله، معناه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالله الجبار، الجبار في حق الله معناه يختلف عن الجبار في حق المخلوق. إذا قيل عن الله الجبار من معانيها الذي جبر مفاقر الخلق، يقال سد الله مفاقره أي أغناه، يعني أغنى ذلك العبد، يقال سد الله مفاقره أي أغناه، أي أغنى ذلك العبد، الله يسد فقرنا ويجبر ضعفنا. فالله الذي جبر مفاقر الخلق، هذا معنى، ومعنى الذي جبر الخلق على ما أراد، وهناك معنى الذي لا تناله الأيدي. فهناك عدة معاني لكلمة الجبار في حق الله. أما في حق المخلوق كما قال تعالى وخاب كل جبار عنيد، فالجبار في حق المخلوق الإنسان الظالم الذي يظلم، يقال عنه جبار. أما في حق الله معناه يختلف، مع أن اللفظ واحد، يقال الله جبار ويقال هذا الرجل جبار. إذا قيل هذا الرجل جبار معناه ظالم، وإذا قيل الله جبار معناه الذي جبر مفاقر الخلق. ومن أسماء الله المتكبر، والمتكبر هو العظيم المتعالي عن صفات الخلق، القاهر لعتات خلقه. هؤلاء الذين يتكبرون ويتعالون على الناس، الله تعالى قهرهم، هم مقهورون بقدرة الله عز وجل. فالمتكبر هو العظيم المتعالي عن صفات الخلق، القاهر لعتات خلقه. قال تعالى العزيز الجبار المتكبر، فالمتكبر من أسماء الله، هذا معناه العظيم المتعالي عن صفات الخلق، القاهر لعتات خلقه. والله الخالق، ومعنى الخالق هو مبرز الأشياء من العدم إلى الوجود. الخالق هو مبرز الأشياء من العدم إلى الوجود، أخرج جميع الكائنات الموجودات التي خلقها الله من العدم إلى الوجود، أبرزها من العدم إلى الوجود. فلا خلق بهذا المعنى لغير الله، بهذا المعنى أي الإبراز من العدم إلى الوجود لا يطلق إلا على الله. قال الله تعالى هل من خالق غير الله، أي لا خالق إلا الله. فلذلك يجب الحذر والتحذير من كلمة يقولها بعض العوام، وهي كلمة كفر والعياذ بالله، يقولون أخلق لي كذا كما خلقك الله. الله أبرزه من العدم إلى الوجود، خلق الله لهذا الإنسان إبرازه له من العدم إلى الوجود، فلما يقول أخلق لي كذا كما خلقك الله جعل شريكا مع الله في الخلق، في الإبراز من العدم إلى الوجود. والله تعالى البارئ، أي أنه هو خلق الخلق لا عن مثال سبق. البارئ أي الذي خلق الخلق لا عن مثال سابق. والإمام أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه، المتوفى سنة 322 للهجرة، قال عن الله ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ. معناه الله تعالى هو الخالق قبل أن يخلق الخلق، وهو البارئ قبل أن يبرئ الخلق. فالله يقال عنه الخالق البارئ حتى قبل أن يخلق الخلق، الله يسمى أزلا الخالق البارئ. والله المصور أي الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة تتميز بها على اختلافها وكثرتها. الله هو الذي صور الخلائق وجعل لكل نوع صفات تتميز بها على اختلافها وكثرتها. فالله تعالى خلق الملائكة، خلق الجن، خلق البهائم، وخلق البشر. هذه الأنواع تختلف حيث الصفات عن بعضها البعض، وأفضل هذه الأنواع النوع البشري. من حيث النوع أفضل الأنواع النوع البشري، لأن فيهم الأنبياء وهم أفضل خلق الله. قال الله تعالى بعد ذكر عدد من الأنبياء: وكلا فضلنا على العالمين. من حيث النوع، النوع البشري أفضل من النوع الجني وأفضل من النوع الملكي، لأن فيهم الأنبياء. أما من حيث الأفراد، هناك من البشر من هم كفار. أما من حيث النوع، لما نتكلم عن النوع، البشر أفضل الأنواع. والدليل على ذلك أن الله أمر الملائكة وأمر إبليس أن يسجدوا لآدم. آدم نوع بشري، الملائكة من النوع الملكي، وإبليس من النوع الجني. أول جن خلقه الله. إبليس لم يكن من الملائكة، لم يكن طاووس الملائكة ولا مقدما عليهم، ولم يكن معلم الملائكة، إنما كان من الجن ففسق عن أمر ربه كما ذكر الله في القرآن. أمر الله الملائكة وإبليس أن يسجدوا لآدم دليل على أن هذا النوع، النوع البشري، أفضل من النوع الملكي وأفضل من النوع الجني، لأن فيهم الأنبياء. فالله تعالى أنشأ خلقه على صور مختلفة تتميز على اختلافها وكثرتها، وهذا معنى المصور. والله تعالى الغفار، وهو الذي يغفر الذنوب. الغافر والغفور والغفار بمعنى، والغفار من صيغ المبالغة أي كثير المغفرة لعباده، هذا معنى الغفار. قال تعالى: ألا هو العزيز الغفار. والله تعالى القهار، وهو الذي قهر المخلوقات بالموت. الله تعالى قسم بالموت ظهور الجبابرة المتكبرين الذين عاثوا في الأرض الفساد والذين عتوا وتكبروا، الله قهرهم بالموت. هذا النمرود الذي كان خبيثا، والذي قال لإبراهيم عليه السلام، قال له بعد أن دعاه للإيمان بالله الذي يحيي ويميت، قال له: أنا أحيي وأميت. فأحضر اثنين، أحضر رجلا كان حكم عليه بالإعدام فعفى عنه، وأحضر إنسانا بريئا فقطع رأسه، قال له: أرأيت، أنا أحييت وأمت. فقال له إبراهيم عليه السلام: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، إلى أن انتقم الله منه بشيء، بحشرة صغيرة دخلت في أنفه إلى رأسه، صار يصيبه صرع في رأسه، وما كان رأسه يهدأ حتى يضرب بالنعال، حتى يهدأ رأسه إلى أن هلك. هذا الجبار المتكبر الذي عاث في الأرض الفساد الله قهره بالموت. فالقهار معناه الذي قهر المخلوقات بالموت. الله تعالى قال: وهو القاهر فوق عباده، وقال: وهو الواحد القهار. فمن أسماء الله القهار. البعض قد يستنكر تفسير الرحمن على العرش استوى بالقهر، يقول: كيف تفسرون هذا بالقهر؟ العلماء فسروه بالقهر. وإذا فسر الاستواء بالقهر هذا معنى يليق في حق الله، لأن الله من أسمائه القاهر والقهار. والله قال: وهو القاهر فوق عباده، وهو الواحد القهار. يوجد من أسماء الله القاهر القهار. أما أن تفسر بالجلوس فهذا هو الكفر والضلال، لأنه لا يوجد من أسماء الله الجالس. ولم نسمع من أحد من المسلمين سمى ولده عبد الجالس. أما عبد القاهر يوجد، أحد الأئمة كان اسمه عبد القاهر، يوجد عبد القاهر. فالقاهر من أسماء الله. والرحمن على العرش استوى تفسر بالقهر كما ذكر العلماء. والله تعالى الوهاب، وهو الذي يجود بالعطاء من غير استثابة، أن يثيب الطائعين فضلا منه وكرما. ليس فرضا على الله تعالى أن يثيب الطائعين، إنما إذا أدخلنا الله تعالى الجنة يوم القيامة وكنا في هذه الدنيا من الأتقياء، نصلي ونصوم ونؤدي الطاعات ونجتنب المحرمات، ندخل بفضل الله وكرمه. وإن عصينا الله فدخلنا النار، الله يعذبنا بعدله، الله يعذبنا بعدله. ليس فرضا على الله أن يثيب الطائعين، كما قال الإمام أحمد بن رسلان الشافعي في الزبد، وهي أبيات نظمها في العقيدة والفقه، يقول: وما على الإله شيء يجب. ليس شيء على الله يعتبر فرضا، الله تعالى ليس فرضا عليه أن يثيب الطائعين. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. إن دخلنا الجنة بفضل الله وكرمه، هذا معنى الوهاب الذي يجود بالعطاء من غير استثابة، يثيب الطائعين فضلا منه وكرما. والله يعطينا الثواب الكبير على العمل القليل فضلا منه وكرما سبحانه وتعالى. والله الرزاق والرازق، وهو المتكفل بالرزق، وقد وسع رزقه المخلوقات كلهم. قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله تعالى هو الذي يوصل الأرزاق إلى عباده. الحيتان في البحر تأكل من رزق الله، والدودة في باطن الأرض تأكل من رزق الله، والطير تأكل من رزق الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير تترك عشها في الصباح، تذهب للبحث عن الطعام، تذهب جائعة ثم تعود ممتلئة. من الذي رزقها؟ الله سبحانه وتعالى. ذكر أن رجلا كان عنده فرن وكان يخبز فيه، لاحظ أن هناك قطعة من الحجارة داخل الفرن، لما يضع عليها العجين لا ينضج. لاحظ أن هذه البقعة داخل الفرن لما يضع عليها العجين لا تنضج، استغرب. فمرة أطفأ الفرن ودخل إلى داخله وأزال هذه الحجرة التي كانت موجودة داخل الفرن كالبلاطة يعني، فوجد تحتها دودة تأكل. في داخل الفرن في النار الله أوصل إليها رزقها، في داخل الفرن في النار تحت البلاطة الله أوصل إليها رزقها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الله تعالى هو الذي يوصل الأرزاق إلى عباده. والرزق ما ينفع في الدنيا ولو كان محرما، يقال عنه رزق ولكن رزق من حرام. لو أن شخصا سرق مالا وانتفع به، هذا انتفع بمال محرم، انتفع برزق محرم، هذا يقال عنه رزق ينتفع به ولكن من طريق حرام. والذي يعمل بجد ويأخذ المال بطريق حلال وينتفع به، هذا الرزق من حلال. فالرزق ما ينفع حسا ولو كان محرما. والله تعالى الفتاح، وهو الذي يفتح على خلقه من غلق عليهم من أمورهم فييسرها لهم فضلا منه وكرما، قال تعالى وهو الفتاح العليم. الإنسان ينبغي أن يكون اعتماده على الله، أن يكون عنده ثقة في قلبه بالاعتماد على الله، الاعتماد الحقيقي بأنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. من كان هذا في قلبه يرتاح في كثير من الأمور، مهما اشتد على الإنسان من كرب فليتذكر أن الله تعالى هو الفتاح، وهو الذي يفتح على عباده من غلق عليهم من أمورهم فييسرها لهم فضلا منه وكرما. وأحد العلماء قال كيف ييأس الإنسان وقد ذكر الله العسر في القرآن بين يسرين، العسر ذكر بين يسرين، فالإنسان ليجعل اعتماده على الله وليثق قلبه بالله بأنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله، وأن الله هو الفتاح العليم. والعليم أي العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم المخلوقات. علم الله تعالى أزلي أبدي، لا بداية له ولا نهاية له، وعلم الله لا يتغير، وعلم الله تعالى لا يتطور ولا يتبدل ولا يتجدد. نحن يتجدد لنا علم شيء لم نكن به عالمين من قبل، أما علم الله تعالى لا يتجدد، يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون وما سيكون. الله يعلم كل شيء وهو بكل شيء عليم. فالله تعالى موصوف بالعلم، وعلم الله أزلي أبدي لا يتغير. والله وحده الذي يعلم كل الغيب، كل ما خفي وغاب عنا من أمور الغيبيات الله تعالى يعلمها، ولا يوجد أحد من خلق الله مهما كانت مرتبته عالية عند الله، لا يوجد أحد من خلق الله يعلم كل ما يعلمه الله. فلا يجوز اعتقاد، وهذا من الكفر والضلال، أن محمدا عليه الصلاة والسلام يعلم كل ما يعلمه الله، لأن الذي يقول هذا جعل شريكا مع الله تعالى، ساوى محمدا بالله عز وجل، ومحمد عليه الصلاة والسلام نهانا عن الغلو، عن مجاوزة الحد في تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومرة ضاعت له ناقته، فقال بعض المشركين مستهزئين إنه يزعم أنه يأتيه خبر السماء وهو لا يدري أين ضاعت ناقته، فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم إلا ما علمني ربي، وإنها بمكان كذا، فذهبوا فوجدوها. النبي لا يعلم الغيب، يعلم ما علمه الله تعالى. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الله تعالى الذي يعلم الغيب كله. أما قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً،

فمعنى الآية ليس معناه أن من شاء الله له يطلعه على جميع الغيب. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم كل الغيب، إنما يعلم ما علمه الله. ومرة جوار صرنا يمدحن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا مما ذكرنا: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دعك من هذا وقولي بالذي كنت تقولين. نهاها عن قولها وفينا نبي يعلم ما في غد، فلا يعلم الغيب كله إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى إخبارا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. النبي لا يعلم الغيب. بعض الناس في هذا الزمن لا سيما في بلاد باكستان والهند وبعض الغلاة من المتصوفة يعتقدون أن النبي يعلم كل ما يعلمه الله، هذا إشراك مع الله. وأحيانا إذا قيل لهم كيف تقولون هذا الكلام يقولون، وهذا لا ينفعهم، يقولون: علم الله بكل شيء بذاته، أما علم محمد بكل شيء بإعلام الله له. يقولون النبي ما كان يعلم كل الغيب، ولكن الله تعالى جعله يعلم كل الغيب، أعطاه كل العلم الذي عنده. هذا غلو، هذا مجاوز للحد، هذا لا يجوز، هذا خلاف عقيدة المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. والله تعالى القابض الباسط، ومعناه هو الذي يقتر الرزق بحكمته ويبسطه بجوده وكرمه. قال تعالى: والله يقبض ويبسط. الله يقبض الرزق أي يقتره على من يشاء، يقلله على من يشاء، والله تعالى يبسطه لمن يشاء. أنت لما تكون في بطن أمك، لما كنت في بطن أمك وبعد تمام 4 أشهر من الحمل، الملك يكتب أجل هذا الإنسان ورزقه وعمله وشقي أم سعيد، وينفخ فيه الروح. فأنت قبل ظهورك على هذه الدنيا رزقك مقسوم. والإنسان العاقل هو الذي يرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى له، هذا هو الإنسان العاقل، لا يطلب الزيادة ولو بالحرام، يرضى يقنع ويعمل لآخرته، لا ينشغل بطلب المزيد من هذه الدنيا فيترك طاعة الله، هذا أهلك نفسه. فالذي يقنع بالرزق هذا يرتاح في هذه الدنيا. فالله تعالى يقتر الرزق بحكمته ويبسطه بجوده وكرمه. والله تعالى الخافض الرافع، وهو الذي يخفض الجبارين ويذل المتكبرين ويرفع أولياءه بالطاعة فيعلي مراتبهم. الله تعالى هو الخافض الرافع، يخفض الجبارين ويذل المتكبرين ويرفع أولياءه بالطاعة فيعلي مراتبهم. والله تعالى المعز المذل، أي أن الله أعز أولياءه بالنعيم المقيم في الجنة وأذل الكافرين بالخلود في النار.

0: الله تعالى كل يوم هو في شأن. قال عليه الصلاة والسلام في معنى الآية: يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. الله يغير في خلقه. الولي من أولياء الله، الله يعزه ويدخله الجنة، والكافر الله يذله ويدخله النار، وهذا معنى المعز المذل. والله تعالى السميع، وهو السامع للسر والنجوى بلا كيف ولا آلة ولا جارحة، وهو سميع الدعاء أي مجيبه. قال تعالى: إن الله هو السميع البصير. الله تعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم سركم ونجواكم، ما يسر به الناس إلى بعضهم البعض الله يعلمه، هذا لا يخفى على الله، وما يجهر به الناس الله يعلمه لا يخفى عليه. والله تعالى يسمع السر والنجوى بلا كيف، يعني من غير تشبيه لله بخلقه ولا آلة، لأن الله خلق لنا هذه الآلة الأذن لنستمع بها، فنحن نسمع بهذه الأذن، إذا أردنا أن نستمع أو تدخل الأصوات فنسمعها تدخل إلى هذه الآلة التي خلقها الله لنا، فيحصل السماع عند ذلك. من غير هذه الأذن نحن لا نستطيع أن نسمع شيئا، الله خلقها لنا والله لا يحتاج إلى هذه الآلة، فالله مستغن عنها. ولا يجوز أن ينسب الإنسان إلى الله تعالى الأذن، لأن هذا من تشبيه الله بخلقه، والله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، كما قال عن نفسه سبحانه: ليس كمثله شيء. بعض الجهال الذين ما تعلموا علم الدين وما تعلموا علم العقيدة يهلكون أنفسهم، يقرؤون في الكتب ويفهمون أحيانا خطأ، ويقول أنا أقرأ وأتعلم من الكتاب، ويفهم خطأ فيقع في الكفر والعياذ بالله، كما حصل مع إنسان والعياذ بالله نسب إلى الله الأذن، قال لله أذن فوقع في الكفر. فلما قيل له: كيف تنسب إلى الله الأذن؟ افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرف الحديث، قال: الرسول قال: لله أشد أذنا لقارئ حسن الصوت من صاحب القين إلى قينته. والنبي ما قال هذا، النبي قال: لله أشد أذنا، أذنا ليس أذنا، لله أشد أذنا أي استماعا لقارئ حسن الصوت من صاحب القين إلى قينته. معناه هذه القراءة التي يقرأها من يحسن صوته ويتلو تلاوة حسنة، هذه تقع موضع القبول، الله يتقبلها منه، هذه القراءة الحسنة بالصوت والنغم الجميل مع مخارج الحروف ومع القراءة الصحيحة. ذاك ماذا قال؟ قرأ الحديث: لله أشد أذنا، والحديث يقول أذنا، هناك فرق بين أذنا وبين أذنا، الأذن أي الاستماع، أما الأذن هي هذه الجارحة. قرأ وفهم خطأ فنسب إلى الله الجارحة والعياذ بالله. هذا الذي ينسب إلى الله الأذن لا يكون من المسلمين، حتى لو قال له أذن ليس كآذاننا، هذا لا ينفعه أيضا، لا ينفعه، تشبيه الله بخلقه، الذي يشبه الله بخلقه لا يكون من المسلمين. الإمام أبو منصور البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق ذكر فرقة من الفرق التي خرجت عن الإسلام وسماها من الفرق الخارجة عن الإسلام، وهم البيانية، والبيانية أتباع بيان ابن سمعان التميمي. هذا بيان ابن سمعان التميمي ادعى النبوة ثم ادعى الإلهية والعياذ بالله، وأتباعه تبعوه على هذا والعياذ بالله، فهم خارجون عن دين الإسلام. وقال في قوله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، قال: أنا البيان وأنا الهدى وأنا الموعظة. الآية تقول هذا بيان للناس، القرآن بيان للناس، وهدى وموعظة للمتقين، قال: أنا البيان وأنا الهدى وأنا الموعظة، إلى أن قتل وصلب. هذا الرجل بيان ابن سمعان التميمي كان يأخذ القرآن على ظاهره، فكان يقول في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كان يقول: الله له جسم فيفنى جسمه يوم القيامة ويبقى هذا الرأس، هكذا كان يقول للناس. هذا بيان ابن سمعان التميمي. بيان ابن سمعان التميمي كان يحمل الآيات على ظاهرها، فنسب إلى الله الجسم والعياذ بالله تعالى، وقال: قسم منه يفنى ويبقى الرأس والعياذ بالله. وهو تميمي من بني تميم، وتبعه في عقيدة التجسيم هذه وعقيدة التشبيه هذه محمد بن عبد الوهاب التميمي. محمد بن عبد الوهاب الذي أسس الحركة الوهابية منذ نحو 250 سنة هو أيضا من بني تميم، هو حفيد إن صح التعبير ذاك بيان ابن سمعان التميمي، على نفس المعتقد في عقائد التشبيه والعياذ بالله تعالى. فمحمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي هو على خطى ذاك بيان ابن سمعان التميمي في التشبيه والتجسيم والعياذ بالله تعالى. والله تعالى البصير، أي أنه تعالى يرى المرئيات بلا كيف ولا آلة ولا جارحة، قال تعالى: وهو السميع البصير. أول الآية: ليس كمثله شيء، ثم قال تعالى: وهو السميع البصير. في أول الآية نفى أن يكون له مثيل ولا بوجه من الوجوه، ثم وصف نفسه بأنه سميع بصير. علمنا من هذا أن سمع الله لا يشبه سمع المخلوقات، وبصره لا يشبه بصر المخلوقات. نحن نرى بحدقة بآلة، أما بصر الله تعالى له صفته ليس بآلة ولا بجارحة، تعالى عما يقول الظالمون والمشبهون والمجسمون علوا كبيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نهلل ثلاث مرات ونصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات.
1: استمعنا أحبابنا الكرام لشرح بعض أسماء الله الحسنى من فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-100-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
5: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الدار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: تفضل يا جار، اشرب شاي، صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
4: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.

2MFM Muslim Community Radio. أسعد الله أوقاتكم متابعينا الكرام، إليكم موجزا لأهم الأنباء.

أغلق طريق هيوم هايوي جنوب سيدني في الاتجاهين بعد حادث ضخم شمل 6 شاحنات وتسبب بحريق وانفجارات عنيفة قرب بلدة غانينغ. واعتبرت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز أن نجاة جميع السائقين بإصابات طفيفة أمر لافت نظرا لشدة الاصطدام والحريق. كما وأوضح المحققون أن الحادث وقع بعد ارتطام شاحنة بأخرى كانت تدخل منطقة استراحة ما أدى إلى سلسلة الصدمات. وقد ساهمت مواد قابلة للاشتعال منها غاز البوتان والإيثانول في تفاقم الحريق، فيما أقيمت منطقة عزل وبدلت مسارات السير، ورجح أن تستمر أعمال التنظيف والتحقيق عدة أيام. تستعد أستراليا لأسبوع ماطر وعاصف مع تحذيرات من هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث سيول وفيضانات محلية في عدة ولايات خاصة شرق وجنوب شرق البلاد. وترجح التوقعات أن تتجاوز كميات الهطول 100 ملم في أجزاء من شرق فيكتوريا وجنوب شرق نيو ساوث ويلز والساحل الشمالي لتازمانيا، مع تحذيرات من عواصف رعدية قد تصاحبها رياح عاتية تبلغ سرعتها ما بين 100 و110 كيلومترات في الساعة، إلى جانب تساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل. يشار إلى أن هذه الأحوال الجوية تحمل بشائر إيجابية لقطاع السياحة الشتوية، إذ يتوقع أن تشهد المناطق الجبلية تساقطا للثلوج قد يصل إلى نحو 20 سنتيمترا، ما قد يحسن ظروف التزلج بعد بداية مخيبة للموسم الشتوي. تتجهز الدوحة لاستضافة جولة جديدة من الاتصالات المتعلقة بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تتكثف فيه المواقف حول الملف النووي والأموال المجمدة وأمن المنطقة. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن مسألة الأموال الإيرانية المجمدة ترتبط بتطور المفاوضات بين واشنطن وطهران، فيما أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن هذا الملف سيبحث مع الجانب القطري في الدوحة. وفي السياق، شدد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان على أن بلاده لن تتراجع عن حقوقها ومصالحها في المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن الضغوط لم تنجح في إخضاع إيران. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اجتماع الدوحة قد يكون مهما، مضيفا أن واشنطن تحقق تقدما في مسار نزع السلاح النووي الإيراني. وفي غضون ذلك، أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تدخل بعد مرحلة التفاوض على اتفاق نهائي، موضحة أن ذلك يبقى مشروطا ببدء تنفيذ عدد من بنود مذكرة التفاهم واستمرار الالتزام بها. وفي ملف مضيق هرمز، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده أبلغت سلطنة عمان بضرورة تغيير مسارات الملاحة، مؤكدا أن الأوضاع في المضيق لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب. أصيب 3 أشخاص بينهم رجل أعمال أوكراني في انفجار عبوة ناسفة استهدف مبنى سكنيا في موناكو، وأعلنت السلطات أن المشتبه به ترك حقيبة في مدخل المبنى قبل أن يفر، فيما فتحت تحقيقا واسعا بالتعاون مع السلطات الفرنسية. بالخبر الأخير، ارتفعت حصيلة قتلى الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من حزيران يونيو إلى 1943 قتيلا، مع الإشارة إلى أكثر من 10,500 جريح و 15,000 منكوب. وتم إنقاذ 6,461 شخصا منذ انطلاق عمليات الإغاثة. مستمعين الكرام، أشكر لكم حسن الإصغاء لهذا الموجز الذي قدمته لكم عبر أثير 2 أم أف أم. إلى اللقاء.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
5: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام مع سمنة الدرة، تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
6: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماري جولد ستريت، ريفزبي.
1: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد فخر ربيعة ومضر من انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى له الشجر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا الكرام، نحييكم ومع صباح يوم جديد ولقاء يوم جديد، يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM، وإن شاء الله ننطلق معكم كالمعتاد متوكلين على الله تعالى، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم آمين يا أرحم الراحمين، يا الله يا الله يا الله.

أحبابنا الكرام، نعم يتجدد معكم اللقاء وعلى الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، ومع صباح هذا اليوم الأربعاء، ومع صباح يوم هذا اليوم هذا الجديد، يوم الأربعاء 16 من شهر المحرم للعام الهجري 1448، الأول من شهر تموز يوليو للعام 2026. نحييكم أحبابنا الكرام ونتمنى لكم صباحا مشرقا بطاعة الله عز وجل، معطرا بذكره وبالصلاة والسلام على رسول الله محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه. نسأل الله تعالى أن يرفع الهم والغم والكرب والظلم والبلاء عن إخواننا في سائر أقطار الدنيا، اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله.

مرحب فيكم مستمعينا الكرام، ومع فترة الخدمات لهذا اليوم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM، وإن شاء الله نستقبل اتصالاتكم كالمعتاد من خلال الرقم 970-7274-9707-9707-2747 9707-2747.

0: بنحييكم مجددا مستمعينا الكرام. Dear listeners, welcome to the خدمات program, the community services segment on the Muslim Community Radio 92.1 FM. As usual, inshallah ta'ala, you can join us live on air to share with our listeners what you have for sale, or if you are looking to buy a car or to rent a house or rent out your house, or maybe a housing commission exchange. If you are looking for work or you need workers, you can always share that for free on air with us on the Muslim Community Radio on 92.1 FM. The number to call is 9707-2747. The number to call is 9707-2747. Or you can send a WhatsApp message on 0410-830-930. 0410-830-930. بالنسبة إلى سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي اليوم 69.1، يوم أمس كان بمجال 68، اليوم 69.1. أما بالنسبة لأخبار السير بفيلاوود هيوم هايوي وباتجاه ذي هوسلي درايف، في سيارة متعطلة لين الوسط مغلقة بالاتجاه الشرقي وفي تأثير متوسط على حركة السير منذ دقائق قليلة، تعطلت السيارة يعني. ومثل ما قلنا في يعني أزمة سير متوسطة بفيلاوود هيوم هاوي approaching the Horsley Drive car breakdown moderate traffic conditions one of three eastbound lanes is closed the middle lane number two كمان بكامبريدج gardens إذن كامبريدج gardens the northern road just past Andrews Road بعد Andrews Road truck breakdown في truck متعطل وأزمة سير heavy traffic conditions southbound traffic is affected إذن في تأثير على حركة السير بالاتجاه الجنوبي. أيضا ببانكستون بانكستون ستيسي ستريت نير ميرتل رود إذن بالقرب من ميرتل رود في تراك متعطل تراك بريك داون مودريت ترافيك كونديشنز one of two northbound lanes is closed lane number one is closed as we mentioned إذن في كمان تأثير متوسط على حركة السير في عجلة سير يعني بشكل منه كتير عجقة قوية وكمان يعني مثل ما قلنا في تأثير على حركة السير على ستيسي ستريت بالقرب من ميرتل رود. أيضا بمنشنبري والغروف رود just past the M4 motorway westbound ramps في car accident heavy traffic conditions one of two northbound lanes is closed lane number one بمنشنبري والغروف رود تحديدا بعد the M4 motorway westbound ramps و في حادث سير وأزمة سير بالاتجاه الشمالي لين مغلقة من أصل 2. أيضا بلينكوف نورث أبينغ رود تحديدا عند سنتينيال أفنيو في الإشارات الضوئية متعطلة عن العمل عم تأثر على حركة السير بكل الاتجاهات منذ حوالي ثلث ساعة وحتى الآن. لينكوف نورث أبينغ رود at سنتينيال أفنيو traffic lights are flashing yellow affecting traffic in all directions. This happened around 20 minutes ago. إذن تحياتنا لكم مستمعين الكرام ونتمنى لكم السلامة. We always wish you a safe trip and be careful إن شاء الله while driving. تحياتنا للجميع. كمان منتابع بعد فاصل قصير من مع أحوال الطقس. حركة السير خلصنا، منتابع مع أحوال الطقس إن شاء الله عز وجل. قبل ما ننتقل لحالة الطقس حنستقبل هالاتصال حتى ما نتأخر على مستمعينا على الهولد. في إذن إن شاء الله we'll take our first caller 9707-2747.
1: ألو صباح الخير.
0: يا هلا صباح النور.
1: شلونك حادث الصباح؟
0: الحمد لله بخير الحمد لله وصباحكم إن شاء الله
1: الجميع يا رب. حاد أنا أكو بنية الدور هي على الشغل بس هي شويه العربيه مالتها يعني ما يعني عربيتها ضعيفه لذلك انا اللي اتصلت. هاي البنيه هي عندها خبره تشتغل بالمطاعم، هي تشتغل وياي بالمستشفى بس سكتت العمل فهسه جاي تدور على الشغل. هي تشتغل تقدر تشتغل بالمطاعم يعني كيتشن على مساعد شيف مثلا اذا بسوبر ماركت يعني اي شغل عندها خبرة هواي بالشغل فهي هسه تبحث عن عمل إذا ممكن اخلي الرقم مالتها
0: اكيد. شو الرقم؟
1: اسمها نورية هي، والرقم 0431 89 50 68.
0: اوكي، then 0431 89 5068.
1: يس.
0: طيب، ما في مشكلة إن شاء الله تعالى.
1: رحم الله والديك.
0: آمين وإياكم.
1: الحاج بس فد موضوع، هو لو هو شوي بعيد عن الفقرة، يا ريت لو فد يوم يعني تسوون يعني حلقة خاصة على موضوع المشاكل الزوجية والطلاقات اللي جاي تصير.
0: طيب.
1: يا ريت يعني هذا الموضوع لو تلتفتوا له هواي، يعني حتى اللي الأوضاع والمشاكل اللي هسه جاي تصير، زواج سريع وطلاق سريع،
0: نحن
1: يصير زين الأم والأبو ومحاكم.
0: أيوة.
1: فيا ريت تخصصونا سبت حلقة، أو يكون كل أسبوع إنه تصير حلقة مناقشة بهذا الأمر، بهذا الموضوع يعني.
0: نعم نعم، إن شاء الله. إن شاء الله. نحن سبحان الله، يعني كان هلأ بالأسابيع الماضية كان تقريبا بهالموضوع عن الزواج، يعني كان في برنامج حوالي 10 حلقات بالعربي والإنجليزي، ولكن لربما إن شاء الله تعالى وكررنا يعني بمواعيد مختلفة، ولكن إن شاء الله بنرجع كمان بنركز على هالموضوع ونشوف كمان يعني بيكون إنا كمان يعني كان في لقاء مع المشايخ ولقاء مع ناس متخصصين، بس كمان إن شاء الله بنرجع من عيد وما نكرر إن شاء الله.
1: عالج المشاكل لعلنا من تسمع بالرجل زين إنه من يقول هذا هيك حكمه، هذا هيك إجراء. يعني أنا هسه جاي أحكي وياك، أنا مجرد إحنا انفصلنا، يعني تزوجنا انفصلنا، أنا طفل عندي هسه تقريبا عمره يمكن 7 سنوات أو 8 سنوات، يعني لا شايفه ولا أعرف عمره جد.
0: سبحان الله. ما في مشكلة إن شاء الله تعالى بنرجع كمان بنكرر الموضوع، بنرجع من عيد الحلقات يعني. لا ما في مشكلة، ما في أي مشكلة. نعم، هذا بهم الجميع إن شاء الله. يعني إن شاء الله بنرجع من عيدهم. على رأسي، على رأسي إن شاء الله. مع ألف سلامة. السلام عليكم. مع السلامة. إذن أحبابنا الكرام، نعم أمر مهم، يعني كان في سلسلة من الحلقات، وإن شاء الله نرجع منكررها بوقت آخر. بعض الأحيان يعني بتصير إنه في برامج تبث بوقت وتعاد بوقت، ولكن يمكن بعض الأشخاص يكون عندهم شغل بهذا الوقت فما يتسنى لهم السماع، فنحن بعد فترة بنرجع منعيدهم بأوقات مختلفة حتى يقدر عدد كبير من مستمعينا يتابعوا هذه البرامج، وكمان إن شاء الله بنهتم بهذا الأمر يمكن من زاوية أخرى عسى ولعل، يعني بنطرح الموضوع ونحن بهمنا نسمع منكم وناخد منكم يعني شو في عندكم آراء وأفكار ونصائح حتى إن شاء الله نسعى فيها ويكون يعم النفع وتعم الفائدة على الجميع. فمثل ما ذكرت إن شاء الله منعيد هذه البرامج المهمة والنافعة والمفيدة اللي كان فيها لقاء مع ناس متخصصين بأمر الزواج والطلاق وكيف تكون يعني الحياة الزوجية حياة سعيدة إن شاء الله تعالى، شو الأشياء اللي الواحد مطلوب يتبعها وشو الأشياء اللي مطلوب يتجنبها وشو الأشياء اللي بينتبه منها وعليها. فإن شاء الله هذه بتنعاد بأوقات لاحقة وبيستفيد الجميع منها. شكرا، ومنتابع على الهواء مباشرة، على الهواء مباشرة عم نستقبل اتصالاتكم من خلال الرقم 97072747 9707274797.

0: نعم، فيا سعد روحي بترب المدينة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم زيارة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام ومجاورته مع حسن الحال. إن شاء الله يكون سؤالنا صادقا نابعا من القلب، ونسأل الله تعالى يرزقنا الحب الكامل لحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يفيض علينا من بركاته وأن يحسن أحوالنا. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله.
1: فأسمى معاني الهوى في المدينة.
0: معكم نتابع كمان بلمحة سريعة عن حالة طقس اليوم بمدينة سيدني. حسب دائرة الأرصاد الجوية بتشير إلى طقس مشمس بشكل عام، احتمال متوسط لهطول بعض الأمطار، يعني زختين من الأمطار بوقت متأخر من هذا اليوم مع رياح خفيفة، ودرجات الحرارة متوقعة توصل بأقصاها اليوم ل 22 درجة مئوية، حاليا حوالي 17.5، الشعور فيها حوالي 14. أما بالنسبة لحالة طقس يوم غد بمدينة سيدني وكمان حسب دائرة الأرصاد الجوية بتشير إلى طقس ممطر بشكل عام 1-4 مليمتر ليوم غد، ومتوقع أمطار الصباحية، ولكن بعد ذلك يوم مشمس إن شاء الله تعالى، أنه بالصباح الباكر متوقع أمطار وبعد ذلك مشمس. درجات الحرارة ليوم غد تتراوح ما بين 15-23 درجة مئوية إن شاء الله، ولكن يبدو أنه الحرارة حتبلش تنخفض من بعد الجمعة، يعني حسب ما شايفين 23، بعدين بكرة 23، بعد 20 18 17 18، فشوية برد أكثر من اللي عم نشوفه.

أحبابنا الكرام، كمان منتابع معكم، نرجع كمان نذكر بحالة الطقس لمستمعينا باللغة الإنجليزية. So the listeners, as we mentioned in regards to the weather report for today, mostly sunny day in Sydney, medium chance of showers later tonight inshallah with light winds. The maximum temperature expected for today 22 degrees at the moment. It's 17, around 17, feels like 14. And the weather for tomorrow as expected, inshallah ta'ala, very high chance of showers, most likely in the early morning, then sunny day. The temperature for tomorrow ranges between 15 and 23 degrees, inshallah azza wa jal. رسول الله. بالنسبة لمواقيت الصلاة لهذا اليوم الأربعاء الأول من تموز يوليو 2026، السادس عشر من شهر المحرم للعام الهجري 1448، أذان الظهر إن شاء الله عند الساعة 12:33، أما العصر فعند الساعة 2:42 حنقولهم بالعامية، والمغرب عند الساعة 5، أما أذان العشاء فعند الساعة 6:25. بالنسبة لي أذان الفجر اليوم غد ف 5:29، وشروق الشمس عند الساعة 7:00 إن شاء الله تعالى. وكمان باقي مواقيت الصلاة اليوم غد مثل اليوم تماما، الظهر العصر المغرب والعشاء. So as we mentioned the prayer times for today: أذان الظهر at 12:03 إن شاء الله، أذان العصر 2:42، المغرب أذان المغرب 5:00، العشاء 6:25. The fajr for tomorrow 5:29. Sunrise الشروق is at 7:01 إن شاء الله عز وجل. And ظهر عصر مغرب عشاء for tomorrow is same time as today. So same times. الظهر for today 12:03 and tomorrow, and عصر 2:42, مغرب 5, and the عشاء is at 6:25 إن شاء الله عز وجل. منتابع معكم أحبابنا الكرام، ما زلنا عم نستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة ومن خلال الرقم 970-727-479-7072-747. As our sister mentioned earlier, her daughter is looking for work, and she has experience to work in a kitchen, in a restaurant, for example, or in a fruit shop, for example. She's looking for work, and the phone number is 0431-89-5068. 0431-89-5068. كمان مطلوب تراك درايفر يكون عنده MR license، دوام كامل 6 أيام بالأسبوع، والرقم 0412-468-910. As our brother mentioned yesterday, he needs a truck driver, MR license, full-time work 6 days a week, and the phone number is 0412-468-910. 0412-468-910.

كمان أحبابنا الكرام، وردنا سابقا مطلوب معلم مناقيش، يكون حدا عنده خبرة بالمناقيش والعمل بمنطقة لوميا. العمل بمنطقة لوميا اللي بيهمه الأمر يتواصل مع الأخ الكريم على الرقم 0421 7 6 0 3 6 1. As our brother mentioned, he needs someone who has experience in Lebanese pizza, the Manaish, in a Manaish shop in Lumia. So it's in Lumia area, and the phone number is 0421 7 6 0 3 6 1 0421 7 6 0 3 6 1. كمان أحبابنا الكرام، كان في سيارة معروضة للبيع، تويوتا أوريون موديل 2007، فيها فتحة سقف وكل الأوبشنز، ماشي تقريبا 191,000 كيلومتر، معروضة للبيع السريع بداعي السفر، ريجستريشن ل 30/11/2026، السعر 5500 دولار أو أقرب سعر. فيلي بهمه الأمر يتواصل مع الأخ الكريم على الرقم 0452 151076. إذا أحبابنا الكرام، منتابع ومع فاصل إنشادي قصير ومع أنشودة سيد الأمة

0: أعمالي.
1: صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ومع هذه الأنشود الجميلة بعنوان سيد الأمة من إنشاد المنشد الحاج خالد الأطير وسعد بغدادي.

كمان مستمعينا الكرام، قبل ما نختم، كان مطلوب عمال، يعني عامل أو عاملة للعمل بمحل من إيش، كمان يفضل يكون عندهم خبرة بالعمل بمنطقة باسهيل، والرقم 04-331-3135، أو يعني بتستفسروا عن المنطقة بالتحديد. إذا مطلوب عامل أو عاملة للعمل بمحل من إيش، يفضل يكون عندهم خبرة، والرقم لتفاصيل أكثر 04-331-3235. إذن 04-331-3235. 0433-133-235.

0: نعم، إن أردت أن يأتيك اليسر إن شاء الله تعالى بعد عصر، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنام، فإن شاء الله بذكره عليه الصلاة والسلام تفرج الكروب إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى يفرج كرباتنا وكرباتكم وكربات إخواننا في سائر أقطار الدنيا، وأن يشفي مرضانا وأن يحسن حال هذه الأمة، وأن يلطف بإخواننا المستضعفين من كانوا حيث كانوا. اللهم آمين. نختم معكم لقاءنا بهذه الدعوات أحبابنا الكرام، على أمل الملتقى بكم. كمان ما تنسونا من دعواتكم الصالحة على أمل الملتقى. نترككم بحفظ الله تعالى ورعايته، والانتقال مباشرة لعرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر. إلى اللقاء بإذن الله.
1: Muslim Community Radio. أسعد الله أوقاتكم متابعينا الكرام، إليكم موجزا لأهم الأنباء.

أغلق طريق هيوم هايوي جنوب سيدني في الاتجاهين بعد حادث ضخم شمل 6 شاحنات وتسبب بحريق وانفجارات عنيفة قرب بلدة غانينغ. واعتبرت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز أن نجاة جميع السائقين بإصابات طفيفة أمر لافت نظرا لشدة الاصطدام والحريق. كما وأوضح المحققون أن الحادث وقع بعد ارتطام شاحنة بأخرى كانت تدخل منطقة استراحة ما أدى إلى سلسلة الصدمات. وقد ساهمت مواد قابلة للاشتعال منها غاز البوتان والإيثانول في تفاقم الحريق، فيما أقيمت منطقة عزل وبدلت مسارات السير، ورجح أن تستمر أعمال التنظيف والتحقيق عدة أيام. تستعد أستراليا لأسبوع ماطر وعاصف مع تحذيرات من هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث سيول وفيضانات محلية في عدة ولايات خاصة شرق وجنوب شرق البلاد. وترجح التوقعات أن تتجاوز كميات الهطول 100 ملم في أجزاء من شرق فيكتوريا.